0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد سورة الصافات.
2: ليتفقهوا. القلب ليس مجرد مضخة، هذه من الحقائق العلمية وصل إليها العلماء حديثا، فقد اكتشفوا أكثر من 40,000 خلية عصبية معقدة لا تزال مجهولة لديهم، ووجدوا أن القلب يفكر ويعقل ويفهم ويتذكر، وخرجوا بنتيجة تقول إن للقلب دورا مهما في العواطف والأحاسيس والإدراك والتعلم، بل إن للقلب مجالا كهربائيا أقوى من الدماغ بكثير، والقلب مسؤول عن توجيه الدماغ في عمله، بل هو مسؤول عن توجيه أجهزة الجسد في عملها. هذا الاكتشاف الجديد أشار إليه القرآن الكريم بوضوح كامل في قول الحق تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.

أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله.

0: وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك سبع مرات.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. بالنسبة لصلاة العصر الوقت يتقدم شيئا فشيئا ويدخل في وقت خروج الموظفين من أعمالهم وعودتهم إلى منازلهم، وكذلك الطلبة وقيام أولياء الأمور بمهامهم تجاه توصيل الأبناء. هل هناك يعني حرج في التأخير في إقامة الصلاة في المساجد حتى يدرك الجميع صلاة العصر دون أن يكون هناك عجلة، دون أن يكون هناك أي شيء يعني ربما؟
2: على كل أشوف بارك الله فيك، الإنسان الحريص إن تيسر له وهو في الطريق إلى بيته، أخذ أولاده من مدارسهم، هو في الطريق مثلا، بعض المساجد بعد 5 دقائق الإقامة، وبعض المساجد بعد 10 دقائق، بعض المساجد بعد ربع ساعة. ولدينا بعض المساجد بعد ربما ساعة لربع الإقامة يؤخرون، ينتظرون كما تفضلتم
1: خروج الأبناء.

0: إلى أن يصلوا إلى أن فباستطاعته أن يقف عند مسجد وينزل هو وأولاده يتوضؤون ويصلون صلاة العصر مع الجماعة. إن تيسر ذلك. إن لم يتيسر له وكان محبوس في الشارع، في بعض المساجد معلومة في كل حي أن هذه متأخر عن المسجد الآخر بكذا دقيقة، فإذا ما أدرك المسجد القريب من بيتهم في مسجد آخر لم يستطع بذل وسعة لم يصل أو لم يدرك، فله أن يصلي متى ما وصل البيت، يصلي جماعة مع أهل بيته مع أولاده وكذا يصلي معهم، وكون المساجد تؤخر الصلاة هذا ممكن أيضا.
1: ألا يدخل في وقت في وقت النهي كون؟
0: لا الوقت النهي لا الوقت النهي قبيل الغروب قبيل هو لن يؤخر تأخير فاحش. يعني مثلا بالأذان تقريبا ما بين الثلاث إلا 25 والثلاث إلا ثلث تقريبا 37 دقيقة أو 38 دقيقة، والإقامة إما في الثالثة اللي يصلوا بين الأذان والإقامة عندهم 20 دقيقة أو في الثالثة وخمس دقائق أو في الثالثة وعشر دقائق للذين يطيلون نص ساعة وبعضهم أكثر، فلو صلىها ثلاث ونص ما في شيء.
1: نعم
0: في وقتها.
1: نعم
0: من أجل أن يدرك الناس، واليوم الشوارع مزدحمة إلى أن يخرجوا من آمن ووقت الأذان قد تغير فالأمر فيه سعة. الإمام إذا كان هذا يتطلب الإذن من الجهات المعنية الأوقاف فيستأذن الإمام، إذا ما كان يتطلب عندهم إذن مسبق يتفق مع جماعته، ترى يا جماعة بنصلي العصر في وقت كذا كما يفعلون في رمضان.
1: صحيح
0: الأوقات كلها تتغير.
1: نعم نعم
0: الفجر من نص ساعة إلى عشر دقائق وربع ساعة الإقامة، والعصر الوقت يتغير، المغرب الوقت يتغير من عشر دقائق إلى ثلث ساعة إلى ربع ساعة، العشاء يتغير، فالأمر فيه سعة.
1: نعم
0: الأمر فيه سعة لكن ما يكون تأخير مبالغ فيه.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: الأرض والله بصير بما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الحجرات. يعتقد البعض من أولياء الأمور مستمعين أن إجازة الصيف مخصصة للترفيه واللهو فقط، ولكن هي فرصة لتعميق الطاعة والعبادة لله عز وجل، فيجب على الأب أن يحرص على تنبيه أبنائه على الالتزام على صلاة الجماعة في وقتها بالمسجد والمداومة على الأذكار وحفظ شيء من القرآن الكريم مع ورد ثابت للتلاوة، ويحسن كذلك تعلم شيء من السيرة النبوية الكريمة والحرص على حضور الدروس الدينية ومتابعة المفيد من البرامج التلفزيونية، لأن الوقت أيها الأحبة هو أغلى ما يملكه أي إنسان، ومن ثم يجب اغتنامه فيما يفيد دائما، كما كان نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوصي. إذن على أولياء الأمور استثمار هذه المدة المهمة من العام في متابعة أبنائهم وتعميق انتمائهم الوطني والتزامهم الديني والأخلاقي، وتدريب الابن على الواجبات الاجتماعية ومهارات التعامل مع الآخرين حسب السن. فالإجازة وأوقات الفراغ تتسع للكثير مما لا تتسع له فترة الإجازة، كما ينبغي أحبتنا أن يحظى الابن في فترة الإجازة الصيفية بشيء من الحرية المنضبطة وليست المطلقة، أي أن تكون تحركات الأبناء في هذه السن تحت مظلة وتوجيه الآباء والأمهات مع الحرص على التعامل النفسي المتوازن، فلا حرية مطلقة ولا عنف في التعامل ولا تهاون وتفريط في التزام الأبناء بالقيم والأخلاق في كل سلوك يصدر عنهم. ومن مخاطر سلوك الأطفال والشباب في الإجازة الصيفية التعامل السيء مع التكنولوجيا، حيث فيها الوقت مفتوح وكثير من الأهل لا يدرون ماذا يفعل أبناؤهم، وهنا مكمن الخطورة، ما يؤدي إلى سحب الشاب من بقية النشاطات الأخرى مثل ممارسة الرياضة والقراءة والتثقيف، بل وأداء الصلاة في وقتها، وعدم التهاون في أداء جميع الفروض. فوسائل التواصل الاجتماعي تجذب الأولاد والبنات بشكل إدماني ما يصعب عليهم مقاومتها، وهنا سيقعون في حالة اندماج شديد. لذلك يرى خبراء الطب النفسي ضرورة وجود خريطة واقعية لقضاء الإجازة الصيفية، وأن تتضمن أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتسلية وممارسة الرياضة بأشكالها. فالشخصية الإنسانية تحتاج أن تحافظ على التوازن بين احتياجات الجسد والعقل والروح، والتنوع في الأنشطة مطلوب، وهو يسهم بشكل كبير في تكوين الشخصية وبنائها البناء السليم.
3: هنا
4: هنا
3: هنا
4: هنا هنا هنا هنا
3: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
5: كتاب الله راحة كل قلب أثير،
4: والبرامج المفيدة،
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

سورة سميت باسم رجل تميز بالعلم والحكمة عبر التاريخ. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يرتل على أسماعكم سورة لقمان.

0: وصايا ذهبية ذكرت في تلك الآيات الكريمات على لسان لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلاوة مباركة لسورة لقمان. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن هذه الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الدخان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الدخان. من الجميل أن تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية، تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. وإلى جانب ذلك، هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم، كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح. فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم، من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس. وهذا خطأ كبير، وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف، تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي، باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: فيما يلي تستمعون إلى سورة تحدثت عن أسس المجتمع الإسلامي في أول عهده بالمدينة المنورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم فيما مضى إلى تجليات الجهاد في سبيل الله، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله خير الأسماء.

0: الأولين. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي.
1: اللهم
0: إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة المباركة لسورة النحل بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: بسم الله.

0: عظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم القارئ محمد عتيق الصنوي سورة النحل.
2: من أوصاف القرآن الكريم كريم. ورد في لسان العرب كريم اسم جامع لكل ما يحمد. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي قرآن يحمد ما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قال ابن عاشور: الكريم النفيس الرفيع في نوعه، وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلهية مثل التوراة والإنجيل والزبور، وفضله عليها بأنه فاقها، فهذا وصف للقرآن بالرفعة على جميع الكتب لا يستطيع المخالف فيها طعنا.
3: أينما كنت،
4: أينما كنت
3: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
4: بكل المحبة،
3: وبه تغدو النفس مشرقة،
4: مشرقة،
3: والقلوب رحبة،
4: والقلوب رحبة.
3: أثير الروح، أثير الروح،
5: أثير الروح،
3: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
6: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة التكاثر.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة التكاثر.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله لا إله إلا

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أحبتنا إعادة تنظيم نمط الحياة خلال فترة الصيف، والابتعاد عن السهر، والحفاظ على ساعات نوم كافية ليلا من خلال تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ لتحقيق التوازن النفسي والجسدي. كما أن الروتين اليومي المرن عنصر أساسي للراحة النفسية، وذلك من خلال اتباع خطة يومية تدمج بين الأنشطة الممتعة والراحة والتفاعل العائلي، بحيث يمكن تخصيص جزء من النهار للأنشطة الحركية كالمشي والسباحة، وجزء آخر للأنشطة الذهنية مثل القراءة وممارسة بعض الفنون، إلى جانب وقت حر غير مقيد يساعد الابن على الاسترخاء. كما يلعب الدعم العائلي دورا كبيرا في تعزيز الصحة النفسية خلال العطلة الصيفية، بحيث يجب أن يشعر الطفل أو المراهق أن الإجازة فرصة لتقوية العلاقة مع العائلة وتعزيز الحوار المفتوح والاستماع لمشاعرهم وإشراكهم في تخطيط النشاطات، وعلى أهمية ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مما يرفع مستوى الرضا الذاتي ويقلل من المشاعر السلبية. كما يفضل أيضا تخصيص وقت للنشاطات العائلية الخارجية مثل الرحلات واللعب في الهواء الطلق، الأمر الذي يسهم في خفض مستوى التوتر وتعزيز الروابط العاطفية داخل الأسرة.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
0: الروح. نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الحجر، يتلوها على أسمعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة

0: اللهم اجعلنا في هذا الصباح ممن عفوت عنهم ورضيت وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة. اللهم توج صباحنا بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة وأعمال صالحة ودعوات متقبلة يا أرحم الراحمين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: إن خير ما نبدأ به يومنا هو ذكر الله، فذكره فيه سعادتنا وإقبالنا على طاعته والابتعاد عن معصيته، ما يجعلنا نزداد رهبة منه جل وعلا.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
2: حسبي الله.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة.

ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: كتاب الله الذي أدهش العرب وحير ألبابهم وعقولهم بسحر بيانه وروعة معانيه، حتى قال فريق منهم إنه سحر، وزعمت طائفة بأنه أساطير الأولين، هذا هو كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه.
2: مستمعين الكرام، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة لجزء عمة، وهي برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ إدريس أبكر.

0: مستمعين الكرام، استمعتم إلى تلاوة مباركة لجزء عمه تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: من الضروري لكل مسلم أن يتعلم من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففيها الدروس المختلفة والعبر القيمة التي نحتذي بها ونتعلم منها، فالتاريخ الإسلامي يزخر بتلك القصص ويستعرض تضحيات الأبطال وشجاعتهم وثباتهم.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة العبد الذي كرر الذنب وكرر التوبة. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى لهذا العبد: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد هذا العبد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى لهذا العبد: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد هذا العبد فأذنب مرة أخرى فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. فهذا الحديث إخواني المستمعين أخواتي المستمعات يدلنا على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يحب عبده الذي إذا أذنب استغفر فقال: ربي اغفر لي، واعترف بذنبه. فهذا العبد يغفر الله له ذنبه، والله جل وعلا يحب عبده الذي كلما أذنب استغفر، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا وقع العبد في الذنب وتاب إلى الله وحقق شروط التوبة فإن الله يتوب عليه بشرط أن يكون صادقا في توبته. وإذا جاءته لحظة ضعف، ضعفت نفسه فوقع في الذنب مرة أخرى

ثم تاب صادقا فإن الله يتوب عليه، ومهما تكرر الذنب وتكررت معه التوبة وجاءت هذه التوبة بشروطها الكاملة

التوقف عن الذنب، فلا تصح التوبة مع من يستمر في الوقوع في الذنب ويقول أنا تبت من الذنب. نقول له لا بد عليك أولا أن تتوقف عن الذنب. والشرط الثاني لكي تكون هذه التوبة صحيحة مقبولة عند الله عز وجل، الندم على ما وقع فيه من الذنب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. والشرط الثالث الذي يدل على أن توبتك توبة صحيحة مقبولة، العزم على ألا تعود للذنب مرة أخرى. فإذا تبت من الذنب وأنت عازم على العودة مرة أخرى للذنب، فإن هذه التوبة غير صحيحة، لأنك لم تكن صادقا في توبتك من هذا الذنب. وإذا كان هذا الذنب متعلق بالبشر، فإذا أخطأت في حق فلان من الناس فإنه لا بد عليك أن تعتذر منه وأن ترجع له حقوقه لكي تكون توبتك توبة صادقة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أخواني المستمعين، أخوات المستمعات، إن الأفضل للعبد إذا وقع في الذنب أن يبدأ أولا بالوضوء فيتوضأ، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. فهكذا لا بد علينا أننا نعود أنفسنا على أننا كلما وقعنا في الذنب فإننا نبدأ أولا بالوضوء، ثم نصلي ركعتين، ثم نستغفر الله سبحانه وتعالى. بذلك نكون ممن غفر الله لهم هذا الذنب. إخواني المستمعين، أخوات المستمعات، الله جل وعلا يدعو عباده إلى جنته وإلى مغفرته. قال الله عز وجل في سورة البقرة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وقال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله جل وعلا يدعونا ويأمرنا أن نستغفر وأن نلجأ إليه سبحانه وتعالى، وأن لا نيأس، وأن لا نسمع لوساوس الشيطان، فإن الشيطان يأتي لهذا العبد المذنب ويقول له أنت كل مرة تعصي وكل مرة تكذب وتقول أنني لن أعود لهذا الذنب، ثم تعود مرة أخرى والله لا يغفر لك، وهكذا من الكلام الذي يريد الشيطان منه أن يجعلك ألا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلنعلم أن لنا ربا رحيما غفورا توابا سبحانه وتعالى يحب عبده الذي يذنب ويرجع ويستغفر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر علينا عيوبنا وأن يجعلنا من عباده التوابين المتطهرين. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الصحابة المسافرين الذين رفض حي من أحياء العرب ضيافتهم.

0: فيا ترى ما هو الموقف الغريب الذي حصل معهم رضي الله عنهم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. في المحافظة على ذكر الله تعالى خير كثير في هذه الحياة وأجر عظيم في الآخرة، بها تنشرح الصدور وتطمئن القلوب، وبها تستدفع الآفات وتكشف الكروبات.

0: لا تغفل عن ذكر الله.
1: حسبي الله
2: حسبي الله
1: حسبي الله.
0: لا تنسى ذكر الله.
2: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا.

ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من

0: ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد:
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أحاديث الصباح.
3: تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة

0: يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. في الصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد، كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم. كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم

الوحش، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان

0: كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية، لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها، بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة، بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد. كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم. كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية، وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم، حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة العنكبوت.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة العنكبوت. مستمعين الكرام، من الضروري وجود برنامج متكامل لشغل أوقات الأبناء في فترة الإجازة الصيفية، فالإجازة الصيفية لم تشرع للهو واللعب فقط ولا لمزاولة الأنشطة الترفيهية وحسب، وإنما يجب استغلال هذه الأشهر لتنمية قدرات أبنائنا الذهنية والعقلية من خلال إكسابهم بعض المهارات أو تنمية ما يتمتعون به من قدرات ومواهب وهوايات. كما على أولياء الأمور مراقبة أولادهم جيدا خلال الإجازة الصيفية، فيبعدونهم عن رفاق السوء ويساعدونهم على تنظيم أوقاتهم واستثمارها استثمارا جيدا. ومن الجيد أيضا أن يشارك الأب أبناءه في أخذهم إلى بعض الأماكن التي يذهبون إليها ليكسبوهم من خبرات الحياة وتجاربها ويشاركوه المسؤولية. كما أن أشهر الإجازة الصيفية فرصة عظيمة لتحفيظ الأطفال بعض سور القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يحفظ ألسنة أبنائنا ويحسن من إجادتهم علوم اللغة العربية في وقت شاعت فيه الأخطاء اللغوية على ألسنة وكتابات معظم أبنائنا. كما أن نصوص القرآن الكريم تحمل الآداب والأخلاقيات والأحكام الشرعية التي تسهم بشكل كبير في ضبط سلوكياتهم وحمايتهم من السلوكيات المنحرفة. ولا يجب مستمعينا أن ندع الأبناء بلا رقابة ونبرر ذلك أنهم في إجازة ووقت راحة حتى يستعدوا جيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد، فهذا خطأ كبير تقع فيه كثير من الأسر في التعامل مع أبنائها. وبعض الأسر تترك لأولادها حرية السهر بلا ضوابط وحرية المبيت خارج البيت، فيفعل الأبناء بعيدا عن عيون الأسرة كل ما طاب لهم من سلوكيات، وهذه بلا شك كارثة تربوية وإهمال في المسؤولية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في عنق الآباء والأمهات حتى يكبر الأبناء ويستقلوا بحياتهم. أما الولاية الشرعية للآباء على أولادهم أيها الكرام الأحبة، فتفرض عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، وهذه الولاية لا تعني مصادرة حرية الشباب في فعل ما هو مباح من السلوك، لكنها تعني الرعاية والتوجيه الصحيح، وهي مسؤولية في عنق الآباء والأمهات طالما ظل الأبناء تحت رعايتهم ولم يستقلوا بحياتهم، بل إن رعاية بعض الأسر لأولادهم تتواصل حتى بعد استقلالهم بحياتهم، لأن الآباء يريدون أولادهم أفضل منهم في كل شيء، فلا تتوقف نصائحهم وتوجيهات

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الحج.
1: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي

فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى، ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى. وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي، واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق، وأرشدني سبيل صراطك، وثبتني عليه بمنك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سورة الإسراء يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الإسراء.

يطغى على المنزل طابع مختلف في فصل الصيف، حيث يكون الصباح أكثر هدوءا ولا تدق أجراس المنبهات بكثرة، كما أن البيجامة البيتية الأنيقة تصبح هي الزي الرسمي لأفراد العائلة. النهار أطول في فصل الصيف، وليس هناك مدرسة تشغل وقت الأطفال، لذا يبحثون في كل صيف عن تجربة جديدة تملأ ذلك الوقت الطويل. أما أولياء الأمور الأعزاء فيراودهم شعور عند حلول كل عطلة صيفية بالرغبة في إضافة نشاطات مختلفة إلى حياة أطفالهم، ولكن عندما ينتهي الصيف يكتشفون أن الأطفال لم يفعلوا شيئا مميزا أو جديدا عن الصيف الذي سبقه، إذ يقتصر الأمر على الرحلات والسباحة والتجمعات العائلية، ولهذا كله يجب عليهم وضع هدف ينوون تحقيقه هذا الصيف، وهو إلهام الأطفال لاكتشاف أنفسهم واستغلال صيفهم بالشكل الأمثل. نعم، إنه هدف طويل المدى وليس بنشاط ينفذ بين ليلة وضحاها، ولكن بخلق قدر كبير من المواقف والأنشطة الفريدة وغير المألوفة التي تمكنهم من اكتشاف شغفهم، يصبح ذلك الهدف المنشود قريب المنال. ما رأيكم في تعلم لغة جديدة؟ قد يكون الأمر تقوية وترسيخا لمعلومات الطفل في لغة يتعلمها في المدرسة ولا يريد الانقطاع عن تعلمها، وقد يكون الأمر هو تعلم لغة جديدة لم يتعلمها من قبل، لكن في كلتا الحالتين فتعلم لغة جديدة في الصيف يعد نشاطا في غاية الأهمية والمتعة. فالتطبيقات الرقمية المخصصة لتعليم الأطفال اللغات الجديدة هي الوسيلة الأمثل لذلك، فهي سهلة الاستخدام وتحتوي على ألعاب تعليمية يحبها الأطفال، كما أنها تجعل من تعلم اللغة أمرا لا يرتبط بالزمان أو المكان. فمثلا بإمكانكم اختبار تعلم اللغة العربية، فهناك العديد من التطبيقات التي تساعد الطفل على تعلم لغتنا الجميلة. تطبيقات اللغة العربية عادة ما تكون سلسة بسيطة من ناحية سهولة الاستخدام ووفرة قصص الأطفال وتنوعها، كما أنها قد تحتوي على ألعاب تعليمية واختبارات تثير الحماسة في نفوسهم، وهذه تجربة تعليمية ممتعة. يجب أن نتذكر دائما نحن الآباء أن الصيف هو في النهاية عطلة للأطفال بعد أشهر عدة قضوها في الدراسة والروتين المدرسي، لذلك لا بد من منح الأطفال وقتا خاصا ليقضونه بمفردهم للتفكير بحرية وفعل ما يودون فعله كالاسترخاء والاستمتاع مع الأصدقاء وقضاء وقت على الألعاب وغير ذلك. فهذه فرصة لإعادة الشحن للعام الدراسي المقبل، ويجب أن يسترخي الأطفال بالقدر الكافي للعودة للدراسة بمزاج جيد وطاقة كاملة.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

غالبا ما يخشى أولياء الأمور من تراجع مستوى أبنائهم الأكاديمي خلال العطلة الصيفية، من النادر وقوعه عادة خلال هذه الفترة. يمكن تعزيز بعض المهارات الهامة، خاصة تلك التي تركز على القراءة والرياضيات وترسيخها بكل الوسائل الممتعة. وعلى الرغم من طلب بعض المعلمين البدء في التحضير لمواضيع سوف تدرس مستقبلا، كثير من المدارس لا تفرض واجبات منزلية على الطلاب خلال عطلة الصيف. هناك أنشطة عامة يمكن تشجيعها، على سبيل المثال القراءة وسجل القصاصات الخاصة بالعطلات وكتابة البطاقات البريدية ومشاركة زملاء الصف بعد العودة إلى المدرسة. يؤكد مسؤول أحد المدارس أن مدرسته حققت نتائج أكاديمية بارزة بوجوب عدم تكليف الطلاب بفروض مدرسية خلال العطلة. ويعتقد هذا المسؤول بتوجيه تركيز الطلبة للقيام بأمور مختلفة عما يتم عمله طوال العام، مقترحا استغلالها في الراحة والنوم والقراءة الترفيهية والقيام بزيارات استطلاعية للمعالم الثقافية والتدرب مثلا على مختلف المهارات. كذلك تشكل فترات الإجازة الطويلة عاملا جوهريا في إعادة شحن طاقة أبنائنا، فالإفراط في تنظيم جدول الأطفال يمكن أن يتسبب بأضرار صحية وعاطفية، ومن الممكن أن يعيق قدرات التعلم مستقبلا. ومن المناسب إشراك الأبناء في بعض الأندية خلال الإجازة، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمهارات رياضية أو فنية، فهي فرصة مثالية لتكوين صداقات جديدة بالرغم من تكلفتها العالية مع عدم إهمال فكرة الاسترخاء. هنا يجد الطالب والطالبة الوقت الكافي والمساحة للتفكير بعيدا عن الروتين المدرسي المزدحم وتطوير مهاراتهم وهواياتهم الأخرى، كما تمنح الإجازة حافزا إضافيا في اختيار الأنشطة بناء على الاهتمامات الشخصية بدلا من تلك البرامج المفروضة من قبل المعلمين والآباء، ويشجعهم على اتباع نهج خلاق ومستقل في التعلم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة آل عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الكهف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الكهف. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.

نتحدث اليوم أيها الكرام الأعزاء عن أساليب وطرق تساهم في تحفيز عقل الطفل في فترة العطلة الصيفية حتى يظل عقله نشطا من الناحية العلمية. فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها إشراك الطفل بمخيم صيفي يهتم بنشاط معين يتلاءم مع ميوله، وأن يقوم الأهل بزيارة المخيم والتحدث مع الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والتأكد من أن المخيم بالفعل يثري مهارات الطفل وليس مجرد مكان رعاية، وهل هو مسل أم لا، وكيف يتفاعل الطفل معه. كذلك التخطيط لرحلة بمشاركة الطفل وجعل هدفها تعليميا، مثل زيارة مدينة محلية معينة والحدائق والمتاحف القريبة منها، وكذلك التعرف على سمات المكان وأصله التاريخي. ومن الممكن التحضير المسبق عن المكان ومعرفة معلومات عنه. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الطفل يتعلم عن طريق التقليد، فإذا كان الوالدان يحبان القراءة والمطالعة فإن الطفل سيحذو حذوهم، وإن كان الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه فبإمكان الأهل القراءة له. ويمكن اصطحاب الطفل للمكتبة العامة لاستعارة الكتب والتنزه في نفس الوقت. تحفيز الطفل على ممارسة هواياته المفضلة من خلال تسجيله في ناد رياضي كدورات للسباحة أو معاهد الرسم والحاسوب. إشراك الطفل في تحضير الوجبات الغذائية والحلويات، حيث يتم تحويل المطبخ إلى مصنع للرياضيات والحساب الذهني. من خلال هذا النشاط سيتم تطبيق مفاهيم رياضية مثل تحديد المعايير والكميات المطلوبة لتحضير وجبة الطعام أو الكعك. إن اصطحاب الطفل في جولة للتسوق من الممكن أن يساعده على اكتساب المهارات الحسابية والتعرف على الأشكال المختلفة للأشياء. توجيه الابن الأكبر سنا فرصة لأن يعمل بوظيفة هيكلية في مجال من اهتماماته، بحيث يعمل فيها مرات محددة خلال الأسبوع بصورة تطوعية. على سبيل المثال، إذا كان ابنك في المرحلة الثانوية ومهتما بدراسة القانون، فيمكنك أن تعرض على صديق لك يعمل في مجال المحاماة أن يضمه لطاقم المكتب للمساعدة في مكتبه عدة مرات بالأسبوع تطوعا. السماح للأبناء بدعوة أصدقائهم إلى المنزل، فيمكن للأبناء إذا كانوا في سن المراهقة تنظيم دعوات غداء وأن يقوموا هم أنفسهم بتحضير الوجبات. ولا ننسى الأهل، ففي العطلة الصيفية من المهم للأهل توسيع ثقافتهم التربوية كي يطوروا أساليبهم في تعاملهم مع أطفالهم، وذلك ينعكس إيجابيا على العائلة ويدخل عاما جديدا مليئا بالطاقات الإيجابية والمعرفة. على سبيل المثال، لن تتمكن من معرفة الأشياء التي تستهويك قبل أن تجربها. هذا الأمر ينطبق على الأطفال أيضا، فرحلة البحث عن الشغف الذي يستهوي أطفالكم هو البحث عن نشاطات غير مألوفة متوفرة بالقرب من البيت وتسجيلهم فيها. في البداية من الممكن أن يواجه أولياء الأمور بعض التذمر عندما يخبرون أبناءهم بعدم تسجيلهم بالنشاطات الاعتيادية مثل كرة القدم، ولكن سرعان ما ستكتشفون ما إن تبدأ النشاطات الجديدة في جذب اهتمامهم.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحج.
2: بسم الله.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحج. لم يخلو

0: يقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا

0: تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM أثير.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أوائل العهد المدني،

أصحاب كتابة ورسائل، وكانوا يكتبون الكتب والرسائل فيما بينهم، وكانت الكلمة لها أثر كبير. في ذلك الزمن لم تكن المعركة دائما بالسيوف، كانت هناك معارك أخرى، معارك تدار بالكلمة وتحسم بالرسالة. أقوام حول المدينة لهم لغتهم ولهم كتاباتهم ولهم مكرهم وخديعتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني دولة الإيمان بعين اليقظة والحكمة، يعرف أن الأمانة لا تترك لكل أحد، وأن الكلمة المكتوبة قد تحمل صدقا وقد تخفي خديعة. في تلك الأجواء التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاب من شباب الصحابة. هذا الشاب لم يكن من كبار القوم سنا، لكنه كان كبير الهمة، قوي العقل وسريع الفهم. إنه الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه. ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه بمهمة دقيقة، مهمة لا تحتاج إلى قوة جسد، ولكنها تحتاج إلى عقل منفتح. ناداه وأمره أن يتعلم لغتهم وكتاباتهم. لماذا؟ يعني كان من الممكن أن يقوموا مثلا بإرسال من يترجم كلامهم من خلال رسلهم، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يأتمنهم على كتابة وكتاباته لهم، لأن الرسالة إذا ترجمت بغير أمانة وبغير الكلام المكتوب تغير معناها، والكتاب إذا قرأه غير الأمين ربما زاد فيه أو نقص، بل ربما غير معناه وغير الكلام إلى معنى آخر. والأمة التي لا تملك من يقرأ لها ويفهم عنها قد تخدع وهي لا تشعر. هنا كانت المهمة العظيمة والاختبار الحقيقي لزيد رضي الله عنه في أن يتعلم هذه اللغة الجديدة. فأخذ زيد رضي الله عنه هذا الأمر بجدية، بجدية المؤمن الذي يعرف قيمة التكليف. بدأ يتعلم ويجمع الحروف ويفهم الكلمات ويربط المعاني ويستثمر هذه الساعات. مرت الأيام سريعة لكنها عند أصحاب الهمة ثمينة. مرت الأيام ثم جاءت المفاجأة. يقول زيد رضي الله عنه: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. تخيل، نصف شهر فقط، يعني أسبوعين تقريبا، تحول في هذه المدة القصيرة من شاب، من متعلم جديد، إلى من يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى الكفار ليترجم كلامه لهم ويقرأ له كتبهم إذا وصلت إليه. لم يكن للفراغ مكان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الفراغ بمثابة العدو، يملؤونه بالعلم ويملؤونه بالمعرفة والنفع لدين الإسلام. وهنا كذلك توجيه من نبينا صلى الله عليه وسلم في استغلال قوة الشباب وهمتهم وفراغهم لسد حاجة الإسلام والانشغال بالمفيد. لم يكن للفراغ مكان واسع في حياة الصحابة رضي الله عنهم، فما كانوا ينظرون إلى الوقت على أنه عبء لا بد أن يقضى أو فراغ لا بد أن يملأ، بل كانوا يرونه ميدانا للعمل وفرصة للتعلم والعلم وبابا للنفع وخدمة للدين. من هنا جاء التوجيه النبوي العظيم في استثمار الطاقات الشبابية وهممهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك قدرات أصحابه معطلة، بل كان يوجه كل موهبة إلى موضعها، وكل همة إلى ما ينفع الأمة. فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا الشاب في مقتبل العمر لم يترك فراغه للضياع، ووجه هذه الطاقة إلى أن يتعلم لغة يحتاجها المسلمون، فصار علمه أمانة ومهارته خدمة ووقته أثرا في نصرة الإسلام وحفظ مصالح المسلمين. هكذا أيها الأحبة، ينبغي أن تكون هذه الإجازة في حياة شبابنا اليوم، و

في حياة أبنائنا في هذه الأيام، لا أن تكون موسما للكسل والغفلة، بل هي فرصة لأن نكتشف القدرات، وأن يتعلموا المهارات، وأن يحفظوا القرآن، وأن يتعلموا العلم، وأن يبنوا أنفسهم بما ينفع دينهم ودنياهم. زيد بن ثابت رضي الله عنه علمنا أن الإنسان قد ينجز في أسبوعين ما لا يتوقعه إذا صدقت همته وكان هدفه واضحا واستثمر وقته فيما ينفع. ربما تمر علينا الأيام والأسابيع، وربما يخرج أحدنا من هذه الأيام كما دخل، لم يزدد علما ولم يكتسب مهارة ولم يقدم نفعا ولم يترك أثرا، بينما زيد رضي الله عنه في نصف شهر فقط تعلم لغة احتاجها المسلمون. وهنا أيها الأحبة ندرك أن المشكلة ليست دائما في قلة الوقت، بل ربما في غياب العزيمة والهمة والإرادة. فالأسبوعين قد يكونان عند بعض الناس وقتا ضائعا في لهو ولعب وضحك، وقد يكونان عند أصحاب الهمة بداية علم جديد أو حفظ للقرآن ومهارة نافعة أو عمل تطوعي ربما يغير مساره ويعزز من مهارته ومعرفته، لكنها عند أصحاب الهمم كما ذكرنا هي فرصة لصناعة مهارة. العجيب عندما نتكلم عن أهمية الوقت وكيف أن الإنسان يجب عليه أن يستغله وأن يستثمره في أحسن حال، نجد هناك أناسا في المقابل يشتكون من الفراغ. ربما يقولون تمللنا وتضجرنا من كمية الفراغ والوقت الكثير، لا ندري ماذا نصنع، يعني يقول لك ماذا أفعل، أين نذهب وكيف نملأ هذا الوقت. تصور يعني أن هناك أناسا يشتكون من الوقت، يقولون كيف نجعل هذا الوقت يمر، نبي شيء يملي هذا الوقت، أي برنامج وأي فعالية، ماذا نصنع بهذا الفراغ، كيف أضيع وقتي. تخيلوا، فإذا به بغير هدف يضيع وقته في المرئيات والساعات الطويلة على الألعاب ربما والمسلسلات والأفلام. لكن المسلم الواعي أيها الأحبة الأصل أنه ليس لديه فراغ، يبحث عن الدقيقة والثانية. واسمع ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لأن الأمور لا تدوم، اليوم غني غدا فقير، اليوم صحيح غدا مريض، اليوم في حياة وغدا أنت ميت وفي القبر تنام. على الإنسان أن يستثمر هذه الأمور وأن يستثمر هذا الفراغ الذي عنده الآن قبل أن ينشغل بالزواج والأولاد والعمل وغير ذلك من أمور الحياة. طالما أن الإنسان لديه اليوم الوقت عليه أن يستثمر هذا الفراغ، ولو نظر كل واحد منا في يومه، لا أقول في سنته ولا في شهره ولا في أسبوعه، في يومه لو وضع كل واحد منا لنفسه خطة، وقبل الخطة يجعل لنفسه قياسا وينظر كم يضيع من وقته طوال اليوم. لأن بعض الناس يشتكي يقول أنا ما عندي وقت، لكنه في الحقيقة لديه الكثير من الأوقات. قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من الفرائض فانصب إلى النوافل، وإذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الدعاء، وإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك، وإذا فرغت من دنياك فانصب إلى العبادة. المسلم الذي يحمل هم الآخرة في صدره لا يمكن أن تراه اليوم إلا منشغلا بما ينفعه، فهو إما في أداء الواجب أو في أعماله الدنيوية. كان الحسن البصري رحمه الله يقول في موعظته المبادرة المبادرة فإنما هي الأنفاس، لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تقربون بها إلى الله عز وجل. ثم قرأ هذه الآية إنما نعد لهم عدا، ثم يبكي، بكى رحمه الله وقال آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. جرب معي أن تقف مع نفسك وقفة صادقة

0: في نهاية اليوم. لا تحتاج إلى حسابات معقدة، اكتب فيها هذه الساعات ماذا فعلت فيها، كم ساعة قضيتها في النوم وفي العمل والدراسة والطعام وفي الهاتف وفي المجالس، وكم ساعة أبقيتها لله وللقرآن ولنفسك ولبناء مستقبلك. ستتفاجأ أن اليوم الذي كنت تظنه مزدحما فيه الكثير من الوقت. وصدق الله عز وجل إذ يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لذلك يحتاج الإنسان أن يعيد ترتيب يومه، لا أن يحرم نفسه من الراحة ولا أن ينقطع عن الترفيه، لكن لكل شيء حد، لكل شيء وقت. وليس المطلوب أن تنقلب حياتك في يوم واحد، لكن لابد أن تعرف أن يذهب هذا العمر، عمرك أين يذهب؟ لأنه من عرف موضع الخلل استطاع أن يصلحه. وقد قيل: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. اللهم اجعلنا من الذين يحسنون اغتنام أعمارهم، ولا تجعلنا من المفرطين في أوقاتهم، واغفر لنا تقصيرنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

تناولنا في حديث الأمس أيها الأحبة الكرام مشكلة من أبرز المشاكل التي تزداد في فترة الإجازة الصيفية للأبناء، وهي مشكلة السهر والنوم المتأخر ليلا. واليوم سنستعرض بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة. من الضروري أن يتم تحديد وقت النوم وموعد الاستيقاظ صباحا. ترك الأبناء والأطفال ينامون نهارا لفترات طويلة في منتصف اليوم يشكل ضررا على صحتهم النفسية والجسدية، كما أن نوم القيلولة يساعد الطفل على تجديد نشاطه مرة أخرى. ولكن يجب ألا تتجاوز مدة النوم التي يحصل عليها الطفل خلال النهار ساعة واحدة، لأن الطفل إذا نام لمدة طويلة سيظل مستيقظا لساعات متأخرة من الليل. وما يهم ليس فقط تحديد وقت النوم، لكن تحديد موعد الاستيقاظ صباحا والتعرض للشمس وتناول طعام الإفطار، وكلها إشارات ترسل إلى العقل لتنبهه أن وقت النشاط قد بدأ. ومن الخطوات التي تساعد على حل مشكلة السهر والنوم في ساعات الليل المتأخرة للأبناء إقناع الطفل بالنوم مبكرا. وأهم جانب في هذه الخطوة هو الأم، هي محور تنظيم الأسرة. لذلك فغيابها وقلة اهتمامها بأسرتها يسبب الكثير من المشاكل، كما أن إهمال الأم هو أحد أسباب سهر الأطفال، كونها هي من تنظم ساعات النوم وساعات اللعب وساعات الأكل وغيرها من الأمور التي تنظم حياة طفلها. وإذا ترك الطفل من غير توجيه وتنظيم لأموره سيعاني من جملة أمور كالسهر وغيره. وهنا على الأم أن تتمتع بروح رياضية في معاملة الطفل عند امتناعه عن النوم، فإرغامه على النوم ليس حلا للمشكلة، بل يجب مسايسته وإقناعه شيئا فشيئا حتى يكون الذهاب إلى النوم بوقت مبكر عادة لا تنفك عنه. كذلك فإن إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن غرفة نوم الأطفال يساهم في حل مشكلة سهر الأبناء لوقت متأخر من الليل خلال الإجازة الصيفية. فالتكنولوجيا لا تحرم الأبناء من نومهم أثناء الليل فحسب، بل حتى الذين لا يسهرون، فقد استطاعت التكنولوجيا أن تصيب الأبناء الأطفال والمراهقين بما يشبه مرض التوحد، ويعود ذلك إلى جلوسه وحيدا لمشاهدة التلفاز واللعب، وبالتالي

0: لن يتفاعل الطفل مع الآخرين وسيقضي معظم وقته وحيدا، ما يجعله سريع الانفعال والانزعاج، وتكون لديه عدائية تجاه الأطفال الآخرين بسبب انعزاله عنهم. وقد يصاب الطفل على الرغم من صغر سنه بحموضة في المعدة أو حول العين بسبب هذه الأجهزة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: في مرير تنصتون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العذاب.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الرعد. اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله، اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاريخ

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة الإسراء.

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها أبناؤهم في عطلة الصيف، فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا يعتبر فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات، وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت. وهناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة. وعن طريق هذا الأسلوب يعلم ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع، وعندها يمكن تقسيم الهوايات والرغبات إلى نوعين: الأول التعليم الفردي كالانضمام إلى دورة مثلا في الفترة الصباحية، والثاني الأنشطة التي تحتوي على روح الجماعة فتكون مساء والتشاور مع الأبناء مستمعين للتخطيط للبرنامج الصيفي المتكامل الذي يحتوي على التعليم واستغلال الفراغ والترويح في الوقت نفسه له آثار إيجابية. قليل من

الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: في تلاوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحيات تقبلوها في البداية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وبارك فيك شيخ جعفر. كذلك أرحب بالمشايخ الفضلاء هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وهيد جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وبياكم، وحيا الله السادة المستمعين الذين انضموا إلينا الآن في حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة للاستفادة من ما يطرح على مائدة القرآن الكريم في برنامج حلية التلاوة. أجدد الترحيب بكم مستمعينا، والترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر.
3: الله يحييك ويبارك فيك.
2: وما زلنا في الشرح التجويدي لسورة عبس، كنا في الحلقة الماضية استعرضنا شرحا تجويديا لعدد من آياتها الكريمة، واليوم نستكمل ما تبقى منها إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى. أعوذ بالله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فإذا جاءت الصاخة،

0: وصاحبته وبنيه
1: وصاحبته وبنيه
0: لكل امرئ منهم يومئذ شأن.

0: وجوه يومئذ مسفرة
1: وجوه يومئذ مسفرة
0: ضاحكة مستبشرة
1: ضاحكة مستبشرة
0: ووجوه يومئذ عليها غبرة
1: ووجوه يومئذ عليها غبرة
0: ترهقها قترة
1: ترهقها قترة
0: أولئك هم الكفرة الفجرة
1: أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الحلقة إن شاء الله نختم بها سورة عبس، ونحن الآن في الآية 33. الآية يقرأها علينا الشيخ فهد.
2: فإذا جاءت الصاخة.
0: نعم، الآية فيها مدين، مد في كلمة في كلمة جاءت، وهو مد متصل واجب، يمد بالوجوب أكثر من المد الطبيعي بمقدار 4 إلى 5 حركات، أو بمصطلح التوسط. والمد الثاني في الكلمة التي بعدها الصاخة، وهو مد لازم بمعنى أن المد في هذه الكلمة وهذا النوع من المد لا بد من مده بالإشباع وبقول واحد، وهو الطول، بمصطلح الطول أو ما يوافقه من هذا المصطلح، 6 حركات. ولو نمر فإذا جاءت الصاخة، فإذا مد طبيعي، وكلمة الصاخة هي عبارة اسم دخل عليه لام التعريف صاخة، اسم من أسماء يوم القيامة، فلام التعريف دخلت على الصاد وأدغمت فيها. لكن ما ينبغي أن ينتبه له القارئ جيدا وهو يقرأ هذه الآيات أن جاءت تكون أقصر من كلمة الصاخة، وما نسمعه مرارا وتكرارا عند الطلبة في مراكز التحفيظ، في حلقات التجويد والحفظ، إما أن لا يعطون المد حقه، إما يساوون المدين مثلا بالتوسط في المدين، أو قد يغلب المد الأول على الثاني فيطول في الأول ويوسط في الثاني وهكذا. وكل هذه هي صور خطأ، لابد من التميز بين المدين، وإلا لا يعرف أنت تقرأ بأي رواية. يعني ممكن واحد مد في الطول في جاءت والصاخة كذلك، هاي في رواية، أو الإخلال في المدين.

0: أو الإخلال في الأول أو الزيادة في الأول وهكذا. المدود هذه لها قياس، لها معايير، لها مقدار حركات لا يزيغ عنه القارئ، ينبغي يعني أن يلتزم بها إذا كان مجودا ويقرأ برواية معينة، لابد له أن يلتزم بهذه الرواية ولا أن يمد دون قياس. البعض الطلبة كما نسمع يعني كثيرا إذا أتى بعض الأئمة، إذا أتى إلى المد اللازم مثل كلمة الضالين أو الصاخة أو الطامة، يمد كما تقول من غير حدود، حنفية من غير أن يقفل عليه.
1: هو ينتهز المد يعني ينوع في الطبقة.
0: نعم، يترنم فيها ويزين صوته.
1: نعم.
0: ولكن هذا بحسب قواعد وحسب مقاييس نمشي عليها نمر بها. لا يكون إذا كان مد طويلا هذا يعني أن نمد بلا حدود. المد يعني كما قيس أن 3 ألفات في المد اللازم.
1: نعم، إذا سمحت لي شيخ جعفر، أحيانا يعني عندما مثلا نستمع إلى بعض التلاوات تعطي ملاحظة مثلا للقارئ يعني مسألة أن تتساوى المدود لديه، ينبغي أن تتساوى لديه المدود، ولكن هنا أنت تشير إلى اختلاف المدود، فكيف نوازن بين هذا وهذا؟
0: كلامك صحيح، ولكن أن تتساوى المدود في النوع الواحد
1: في النوع الواحد
0: في النوع الواحد يعني المد المتصل أن تتساوى فيها أينما كانت وبأي حرف مد كانت، مثل سوء أو شاء أو جيء، هذه أينما أتت يعني بالواو المدي والياء المدي والألف في المد المتصل الواجب التي حرف المد يلتقي مع الهمزة في كلمة واحدة، هذه يجب أن تتساوى في طول القراءة إن كان بالتوسط كما حفص، وإن كان بالطول كما في رواية ورش أو رواية حمزة أن تتساوى. ولكن لما نأتي إلى مدين مختلفين في التسمية، مختلفين في الحكم،
1: نوعين مختلفين من المدود،
0: نعم، فلا بد من التفريق بين المدين بحسب مقدار الحركة التي قال به العلماء. ثم الوقف على الصاخة بالتاء المربوطة، هذه لا نقف على التاء بل نقف على الهاء والتي هي يعني أبدلت عن التاء، ولهذا نجد أن التاء المربوطة، طبعا التاء المربوطة لا تأتي إلا في نهاية الكلمة وبالذات في نهاية الاسم، فإذا وقفت على الكلمة وكان الحرف الأخير تاء مربوطة عليك أن تبدل هذه التاء سواء كانت مكسورة مفتوحة مضمومة أو حتى منونة بالفتح، تقف عليها بالهاء. تقف عليها بالهاء كما أنه رسم التاء المربوطة هاء. وما الفرق بين التاء المربوطة والهاء في نهاية الكلمة؟ لا فرق في الشكل، لا فرق في الشكل، لا فرق في الرسم، إنما النقطتين التي فوق الهاء هي تسمى تاء، تاء تأنيث مربوطة، وإذا لم توجد هذه النقطتين معناتها هذه هاء، كما في الآية التي بعدها أخيه، هذه تنتهي بهاء.
1: نعم،
0: سواء وقفنا وصلنا نقرأ هاء. على العموم إذا وقفنا على الصاخة يجب بيان أولا تشديد الصاد، ثانيا تشديد الخاء، ثالثا المد المتصل الواجب، المد اللازم، مد الكلمي المثقل اللازم التي لا يجوز الإطالة فيها أكثر من ما هو مقرر لها ولا النقص فيها، تمد مقدار 3 ألفات كما قلت، والألف تعدل حركتين، فثلاث ألفات يعني 6 حركات. ثم كذلك أن يراعي القارئ التاء التي انقلبت إلى هاء في حالة الوقف، والهاء كما معروف حرف ضعيف وفي سكونه يكون أضعف.

0: الآية التي بعدها شيخ أحمد.
1: يوم يفر المرء من أخيه.
0: أيوة اللي تعيد بس حركة الفاء خلصها.
1: يوم يفر المرء من أخيه.
0: نعم يوم يفر المرء من أخيه. من أحكام التجويد في هذه الآية تفخيم الراء المضمومة في كلمة يفر، هي مضمومة فحكمها التفخيم. وللعلم أن كل القراء يفخمون هذه الراء ما عدا الإمام ورش، فهو يرققها لأنه يبني على حركة ما قبلها، ما قبلها كسرة فهو يرققها، وأما باقي القراء فهم يبنون على حركاتها هي دون النظر لما قبلها مع مراعاة الشد بالطبع. أل يفر المرء، كلمة المرء هنا كذلك راء، لكن راء ساكنة ومفتوح قبلها فحكمها التفخيم. من أخيه نون ساكنة بعدها همزة، والحكم التجويد هنا الإظهار. إظهار ماذا؟ إظهار النون الساكنة من غير غنة إظهارها من مخرجها الأصلي وهو طرف اللسان، إذا اتصل بالثنايا العليا طرف اللسان. وأخيه إذا وقفنا لابد أن نمد في أخيه، يعني على الاختيار، إما طولا أخيه أو توسطا أخيه أو قصرا أخيه، وهذا المد يسمى مد العارض للسكون. طيب وما الذي على القارئ أن ينتبه في هذه الآية؟ عليه أن ينتبه بعض المسائل التي يعني من خلال الإقراء وجدنا أن كثير من الطلبة إذا أتى للكلمة وكان حركة الحرف ضمة، وبالذات إذا كانت مشددة بعد وقبلها كسرة، قبلها كسرة متصلة بها، فإنه ينتقل إلى الضمة في الشفتين قبل الخلاص من كسرة الفاء، يعني يضم شفتين هو لا زال في الفاء، فتقرأ هكذا يفر يفر وليس يفر، يعني عليه أن يخلص كسرة الفاء بعد ذلك يضم شفتين لضمة الراء، لأن لو ما لم يفعل هذا فنجد أن حركة الفاء بين الكسرة وبين الضمة، يعني حركة غير أصلية. والراء الثانية في كلمة المرء كذلك مفخمة، على القارئ أن يراعي هذا التفخيم دون أن يفخم الميم، فلا يقرأ يوم يفر المرء، وهذا كثير ما نسمع الأخوة الكرام، المرء المرء هي ما المرء، يحتاج تدريب. نعم. لأن اللسان عادة حتى لما يأتي إلى حرف لأجل أن يفخم فتجده أسهل عليه أنه هو يفخم ما قبل الحرف وما بعد الحرف كذلك، فهذه من الأخطاء التي يحصل للقارئ عندما لا ينتبه لهذه الأمور ولا يتدرب عليها بالأصل. وكذلك نراعي في سكون الهاء في كلمة أخيه عند الوقف مع بيان الهاء. تفضل شيخ فهد.
2: وأمه وأبيه.
0: وأمه، طبعا الهمزة قطعية في أمه تحقيقها في كل الأحوال. عندما نصل كلمة وأمه وأبي قبل ذلك الميم مشددة حكمها الغنة وقفا وصلا، لكن عندما نصل وأم

0: أمه وأبيه، علينا أن نراعي مسألة هاء الضمير التي لحقت كلمة أم، وهي الهاء الضمير المفرد المذكر الغائب. هذا الهاء في الأصل إنها الهاء تضم، ولكن إذا وقع قبلها كسرة فتكسر. هذه من حيث الحركة، ولكن من حيث الصلة، يعني من حيث إشباع الحركة، زيادة على الضمة زيادة على الكسرة حتى يتولد. يعني كيف يتولد حرف المد؟ يتولد حرف المد يعني ياء أو ضما، هو بإشباع الحركة في الحرف. يعني ممكن واحد يقول وأمه وأبيه، هذه كسرة ولكن من غير إشباع، لكن وأمه وأبي هذا إشباع الحركة في الهاء، تولد عنها ياء مدية. متى نفعل هذا في الهاء الضمير؟ عندما تكون الهاء بين متحركين، ولا يصح غير هذه الحالة، لأن الهاء إما تكون بين متحركين هذه حالة، أو بين ساكنين هذه حالة ثانية، أو بين متحرك وساكن هذه ثالثة، أو بين ساكن ومتحرك فهي رابعة. كل روايات ما عدا رواية ابن كثير لا حالتين له، ولكن كل الروايات الأخرى فقط حالة واحدة تشبع الحركة، وهي التي تكون بين متحركين.
1: نعم.
0: كما الحالة هنا. وأبي، وطبعا المد يكون بمقدار حركتين، لكن ما يسمى مد طبيعي. يعني واحد يسأل ليش المد طبيعي يعني منها حركتين ولا يجوز الزيادة فيه؟ المد الطبيعي هو الحرف المد أصل موجود، بينما هذا النوع من المد أصل الحرف المد غير موجود، تولد هذا الحرف في حالة معينة نتيجة لشيء آخر. في حالة الهاء نتيجة لوقوعها بين المتحركين، فلهذا ما نسميها مد طبيعي، إنما حكمها كحكم المد الطبيعي،
2: لأن في حال الوصل تمد مد طبيعي، أما في حال الوقف
0: لا مد.
2: نعم أحسن.
0: لا مد أصلا.
2: نعم.
0: لعدم وجود حرف المد، لأن حرف المد أصلا غير موجود. حرف المد وجد بسبب الوصل بين الكلمتين بسبب الهاء، وبسبب حركة ما قبل وما بعدها.
1: يعني هي ليست كالكلمة التي فوقها لأنعامكم، ليست كالألف التي بين العين والميم.
0: هذه حركة، يعني الألف هي حرف موجود في الأصل.
1: نعم.
0: يعني وقفا وصلا، وحتى لو هذا يعني الحرف موجود. وأبيه لو وصلنا على افتراض، وأمه وأبيه وصاحبته، لاحظ وأبيه وصاحبته ما نمد في الهاء، نفس الهاء الكناية، لأن وقعت بين متحرك وساكن. لكن نحن الآن نقف على كلمة وأبيه، فإذا وقفنا عليها الياء المدية التي قبل الهاء والهاء الساكنة نتيجة للوقف، يحصل حكم المد العارض للسكون، والتي تكلمنا في الآية السابقة يجوز المد من حركتين إلى ست حركات. وصاحبته وبنيه كلمة وصاحبته فيه مد بين الصاد والحاء، مد الألف، مد طبيعي، وإن كان هذا الحرف الألف يعني غير مرسوم، لأن الألف من الحروف التي تأتي مرسومة في المصحف، وتأتي غير مرسومة ولكن هي منطوقة. وصاحبته وبنيه وصلا بين الكلمتين، بالضبط مثل

0: حكم وأمه وأبيه، أيها كناية بين متحركين تولد عنها حرف مد يسمى مد صلة صغرى. وبنيه تماما مثل وأبيه في مسألة التجويد والوقف وما شبه ذلك. تفضل شيخ أحمد.
1: وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
0: بعدما انتهينا من الآية 36 وصاحبته وبنيه، الآن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ، لو نلاحظ ما نقرأ لكل امرئ، نقرأ لكل امرئ. طيب لو وقفنا على لكل اختبارا كيف نبدأ الكلمة التي بعدها؟ نبدأ امرئ. هذه من الأسماء السبعة التي جاءت في القرآن وهمزتها وصلية، لأن الأسماء الجامدة أسماء الجامدة كلها همزتها قطعية في القرآن إلا سبع منها، والأسماء السبعة هي اسم وابن وابنة وامرأ وامرأة واثنين واثنتين. هذه السبعة، يعني ابن والأنثى وابن والأنثى واسم، السبعة هذه الأسماء أمزتها وصلية. ما معنى وصلية؟ يعني إذا وقعت الكلمة بالهمزة هذه في درج القراءة فلا ننطق الألف، بمعنى نحذف الألف. طيب لماذا سميت وصلية؟ سميت وصلية لأن إذا ابتدأنا بالكلمة يجب أن نبدأ بالهمزة، لأن لا يمكن الابتداء من كلمة مر، يحصل لها مر، مرء. فالهمزة هذه هي التي توصلنا للساكن. ثم كلمة امرئ منونة، منونة بالكسر وأتى بعدها ميم فأدغمت في الميم، تنوين أدغمت في الميم فأصبحوا إدغام ماذا؟ إدغام غنة أو إدغام
2: ناقص.
0: ناقص ولا تام يا شيخ؟
2: ناقص.
0: ماذا تقولون مشايخ الكرام؟
3: إدغام تام.
0: تام
2: تام
0: تام. لا، وكيف نحكم على تام وناقص؟ نلاحظ أن التنوين يعني نون ساكنة، ومنهم ميم. فلو قلنا هل في التنوين غنة من صفاتها الغنة؟ نعم، لأن النون ساكنة من صفاتها الغنة. الميم هل من صفاتها الغنة؟ نعم، الميم من صفاتها الغنة. فدخول الغنة من التنوين إلى الميم ليس بجديد، وهو الإدغام التام،
2: ليس كسائر الحروف الإدغام.
0: يعني من يشاء النون لما تدغم في الياء هناك نسميه ناقص، لأن الغنة من صفة النون انتقلت إلى الياء، بين هنا الغنة هنا وهنا نفس الصفة، ليس دخيلا على الميم. منهم نون ساكنة بعد الهاء إظهار. ماذا معنى إظهار؟ يعني نظهر النون من مخرجه من دون غنة. منهم يومئذ، منهم يومئذ الميم الساكنة أظهرت عند الياء، يعني حتى الميم الساكنة فيها أحكام الإظهار والإدغام والإخفاء، ما في إقلاب، ليس مثل النون ساكنة والتنوين. فحكمها هنا الإظهار عند الياء، لأن الميم تضغم في الميم وتخفى عند الباء، وما عدا ذلك، ما عدا كل الحروف الهجائية تظهر عند الياء. يومئذ شأن،

0: التنوين عند الشين حكمه الإخفاء، يعني نخفي النون الساكنة أي التنوين نخفيها بغنة عند حرف الشين، بحيث ننطق النون بحالة بين الإظهار وبين الإدغام، لا هي نون من المخرج تماما ولا هي من المخرج التي أتى بعدها شين يعني، فتخفى بالغنة في هذه الحالة. وشأن يغني التنوين بعد هياء، احنا عندنا ادغام في لكل امرئ منهم وعندنا ادغام شأن يغني، ادغام هنا بغنة والادغام يسمى ناقصا. ولماذا يسمى ناقصا اخوتي الكرام؟
1: نعم، لأن الصفة اللي متبقية في النون انتقلت إلى الياء.
0: نعم، الغنة. صفة الغنة التي في تنوين انتقلت إلى الياء، يعني هذه الصفة دخيلة على الياء.
2: نعم.
0: في ناقصة، يعني في لا زال شيء من أثر الحرف الأول موجود في الياء، بمعنى الإدغام مو خالص، مخلوط مثل ما نقول. نعم.
2: نعم.
0: وكلمة يغني إذا وقفنا عليها نراعي الهاء الساكنة عند الوقف.
1: عندي سؤال الشيخ جان،
0: مجال مفتوح لك.
1: جزاك الله خير. في يومئذ شأن، لما نخفي يعني أسمع من بعض الطلبة أو الأئمة في الإخفاء، لما يخفي النون الساكنة والتنوين عند الشين تسمع ياء، كأنه ينتقل إلى حرف الياء وليس إلى الشين.
0: لو تمثل لي حتى أنا أعرف بالضبط شنو تقصد.
1: يومئذ هكذا، يعني ما يذهب عند الشين قريب إلى الياء.
0: الشين والياء والجيم مخرج واحد. طيب، أولا عندما تخفي التنوين عند الشين أنت تتحقق أن الحرف الذي سوف تنطق به بعد الغنة هذه هو الشين وليس ياء، فلأن المخرج واحد فقد يأتي بعض الطلبة وينطقها كأنها ياء. يومئذ شأن هكذا.
1: نعم.
0: وهذا نتيجة إيش؟ يعني في كثير من الأمور ينبغي انتباه لها، خروج من المخرج تماما، من مخرج النون. إذا الإخفاء هو أن تنطق بحالة بين الإظهار والإدغام. إظهار ماذا؟ إظهار يعني مخرج الأول، حرف الأول النون بحالة منها، وبينما تدغم في كما في الشين. فإذا أنت خرجت من المخرج الأصلي، بمعنى أنت يعني كأنك ما أتيت بأي أثر في المخرج الأول، يحصل كما أنت قلت.
1: نعم.
0: وهذا فن نطق الإظهار كذلك، يعني من المسائل التي غفل عنها كثير من مدرسي التجويد. يعني هو يكفي أن يسمع للطالب يقرأ إخفاء ماذا؟ يقرأ النون ساكنة والتنوين غنة دون أن يتحقق كيفية هذه الغنة، على هي غنة إظهار، غنة إدغام، غنة إخفاء، كيف هذه الغنة لو يتحقق فيها؟ ولهذا كل حرف 15 من الإخفاء التي تأتي بعد النون ساكنة والتنوين، كل حرف الغنة صوت الغنة يختلف من حرف إلى حرف.
1: نعم.
0: نتيجة الحرف الذي بعده.
2: نعم.
0: ونتيجة أن تحقيق المخرج كذلك ولو بخفة مخرج الأصل النون. مسألة هذه مهملة حقيقة في مراكز التجويد. تفضل سورة آية اللي بعدها.
1: وجوه يومئذ مسفرة.
0: نعم، وجوه يومئذ مسفرة، عندنا يعني ثلاث كلمات بإدغامين. وجوه منون، يومئذ إدغام.

0: إدغام التنوين في الياء بالضبط مثل شأنويغري. ثم يومئذ مسفرة تنوين مرة أخرى بعدها ميم، وهذا هو إدغام
1: تام
0: التام كما تكلمنا قبل آيتين، لأن أدغمنا التنوين في الميم، الغنة من التنوين أتى الميم فأصبح إدغاما تاما، ولا بد من الغنة سواء في حالة وجوه يومئذ أو يومئذ مسفرة. ولكن ينبغي أن ننتبه شيء واحد، والقارئ يقرأ هذه الآيات لما يقرأ وجوه يومئذ عليه أن يأتي الغنة في الياء وليس الياء الخالصة، لا يقرأ وجوه يومئذ، آية خالصة. هو صح شدد الياء واستمر في الياء، ولكن يعني ياء خالصة دون غنة. يومئذ مسفرة عندما أدغمنا فالإدغام يكون كالميم المشددة الأصلية. كيف نأتي بالميم المشددة الأصلية؟ بالضبط إذا أدغمنا نون ساكنة أو ميم ساكنة في الميم يكون بنفس الحكم، يومئذ مسفرة يعني بالكز والضغط على مخرج الميم. مسفرة مسفرة طبعا انتبه كما قلت الكسرة إذا قبل الحرف مفتوح أو مضموم، وبالذات الضم ذاك أن ننتبه إلى الكسرة، تفخيم الراء لأنها مفتوحة والتاء المربوطة تقلب هاء. تفضل.
2: ضاحكة مستبشرة.
0: ما شاء الله كلها تأتي أمثلة الإدغام في هذه الآيات، لأنها تنوين، الكلمة تنتهي بتنوين، تنوين أتت بعدها ميم مشددة يعني إدغام بغنة أصبحت ميم مشددة كما في كلمة يومئذ مسفرة. ومستبشرة كذلك عندنا الراء مفتوحة مفخمة، ولا ننسى قلقلة الباء مستبشرة، ولكن علينا أن نفخم الراء لأن لو أتينا بترقيق الراء مسفرة أو مستبشرة فهذه رواية أخرى، ورواية عثمان بن سعيد رواية ورش. مستبشرة كذلك يعني في شيء بعد أخرى، يعني كثير يعني قد تسمعون قراءة مستبشريه مسفريه، يعني الراء أميلت، هذه الإمالة كان بسبب إمالة التاء التأنيث، لكن هذه ليست في رواية حفص إنما في رواية الكسائي، علي الكسائي رحمه الله تعالى أحد القراء الكوفيين. يميل حرف الذي قبل تاء التأنيث وقفا إمالة كبرى، يسمى إمالة تاء التأنيث. تفضل.
2: ووجوه يومئذ عليها غبرة.
0: ووجوه لا ننسى النطق في الكلمة هذه في ثلاث واوات على فكرة، لا ننسى أن ننطق بالواوين بحركتين كاملتين، واو مفتوحة وواو مضمومة. ووجوه لأن البعض يسرع فيخطف الحركة خطفا يقرأ ووجوه يعني ما ينطق يم الواو الأولى غير مكتملة أم الثانية غير مكتملة. ثم ووجوه يومئذ هذه مرت علينا الإدغام بغنة، يومئذ عليها تنوين بعدها عين إظهار من غير غنة، إظهار حلقي أو إظهار الحقيقي كما يسمى. غبرة عليها ما الطبيعي؟ غبرة عليها ما الطبيعي في الألف وليس ما الطبيعي في الياء، البعض يخطأ ويقرأ

0: عليها شوية يمطط في الياء، لأن الياء المادية لا مد فيها ما لم تأتي بعدها سكون، ولكن هي بعدها هاء مفتوحة. غبرة، الراء المفتوحة حكم الغنة. غبرة، علينا أن ننتبه إلى مسألة أن الباء وقعت بين الغين والراء المفخمة، فلا تفخم الباء من حروف الترقيق دائما.
1: ترهقها قترة.
0: ترهقها قترة، مرة أخرى الراء ساكنة قبلها فتحة تفخم. ترهقها ما الطبيعي في الألف، وقترة راء مفخمة لأنها مفتوحة في كلمة قترة. بعض الطلبة يخطئون في هذه الآية، وبالذات الأعاجم، بالذات الأعاجم، مثلا ترهقها طرهقها، يقلب التاء إلى طاء لأجل تفخيم الراء، وقترة تفخيم التاء قطره. سهله، لانه سهله انك تفخم الحرف الاول والحرف الثالث وما بينهما كذلك معا، سهله. ولكن هذا يعتبر لحن جلي، لحن جلي من درجه الاولى كذلك، يغير المعنى كما انه يغير اللفظ. نختم السوره بالايه:
1: أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: أولئك مد متصل واجب، مرت علينا هذه الكلمة في أثناء كلامنا على السور السابقة. مد متصل واجب، مد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات. هم الكفرة، كلمة هم يهم ساكنة، ضمت بسبب التقاء الساكنين، لأن هي ساكنة وبعدها ساكن فأصبحت هم الكفرة. لام التعريم الكفرة تظهر عند الكاف. الكفرة الراء مفخمة مفتوحة، والفجرة كذلك راء مفتوحة تفخم. وعلى القارئ أن ينتبه أن ترقيق الفاء في هم الكفرة وليس الكافرة، وكذلك ترقيق الفاء أم الكفرة الفاجرة وليس الفجرة أو تفخيم الجيم كذلك. فهذه مسألة التفخيم والترقيق إخوتي الكرام، يعني من أكثر المسائل التي يقع فيه الطلاب، طلبة الحفظ، طلبة التجويد، يقعون في أخطاء فيها دون مراعاة التفخيم والترقيق في الحروف، وخاصة عند التقائها ببعضها. ولهذا التجويد يعني كل متكامل، ليس فقط أحكام إدغام، إظهار، إخفاء، غنة، مد، لا، كذلك تفخيم، ترقيق وسائر المسائل الأخرى التي ينبغي لقارئ القرآن أن ينتبه إليها في أثناء التلاوة. والحمد لله رب العالمين.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من فوائد فيما يتعلق بالشرح التجويدي لهذه السورة المباركة، سورة عبس. وسوف إن شاء الله نبدأ في سورة جديدة في لقائنا القادم حتى نشرحها تجويديا. بارك الله فيكم وفي جهودكم الكريمة. مستمعينا، نلتقي معكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا وبرنامج حلية التلاوة. أحلى

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام في برنامج حلية التلاوة. أجدد الترحيب بكم وبمشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر مجددا، وكذلك المشايخ الفضلاء الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، حياكم الله وبارك في جهودكم الطيبة. وطبعا بعد أن دائما نستمع إلى شرح التجويد للسورة في بداية الحلقة، نكون على موعد مع الختمة التي نحن بصددها في كل حلقة، يعني هنا القراء الكرام يقرؤون أجزاء منها، و تشرح فضيلة الشيخ أيضا تجويديا على ما قد يطرأ من بعض القراء من هفوات تستدعي الالتفات لها. نعم،
1: جزاك الله خير. تفضل شيخ أحمد. نبدأ اليوم إن شاء الله من سورة هود الآية 13 بعد 100.
0: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار

0: تبصرون.
1: طيب نبين بعض الملاحظات، إذا كان في هناك ملاحظات في، ليس على القارة طبعا، أنا أقصد الملاحظات التي يقع فيها بعض الطلبة. ولا تركنوا، انتبه لهذه، قد يفخم التاء ويقرأ ولا تركنوا فتمسكم النار، انتبهوا جيدا إن هي فتمس بفتح السين وليس فتمسكم النار، فتمسكم في أربع فتحات متتالية، فتمس والأخير مشددة. تفضل.
0: وأقم

0: يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: واصبر، أعد مرة ثانية.
0: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: طبعا كلمة لا يضيع، بعض الطلاب الصغار يقرون لا يضيع، هي لا يضيع وما في قراءة أبدا لا يضيع.
0: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
1: تفضل شيخ فهد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولي
1: الكاف يعني
2: الهمس،
1: الهمس فيها
2: نعم
1: ليس بهذه الشدة.
2: إلا من رحم ربك.
1: ربك،
2: ربك
1: نعم.
2: ولذلك خلقهم، وتمت كلمة

0: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: أحسنت. في هذه الآيات ننتبه، يعني نحن في سورة هود، وأتكلم الآن عن الآية 123، الآية الأخيرة: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع وليس يرجع الأمر كله وليس كله، فنلاحظ الحركات هذه في أثناء الحذر السرعة، قد يقع الطالب في بعض الأخطاء يعني سهوا. فاعبده وتوكل عليه، كلمة فاعبده هذه تنتهي بها

0: ولكن لا إشباع فيها، لا صلة فيها. ما نقرأ فاعبده وتوكل عليه، وإن قرأناها فندخل في قراءة عبد الله بن كثير المكي أحد القراء العشرة، ويأتي بالصلة. إذا وقع قبل ساكن وبعد متحرك فعنده قاعدة ممكن في صلة، ولكن غيره من القراء لا يأتون بالصلة في مثل هذه الحالات. تفضل شيخ. نعم
1: شيخ جعفر، إذا سمحت لي شيخ أحمد، أذكر في درس سابق شيخ جعفر أتيت على ذكر مسألة تتعلق بوصل الآيتين إذا كانا في ذات الموضوع، وصل آخر الآية بمطلع الآية التي بعدها إذا كان في ذات الموضوع. هذا هل قابلنا هنا في المقدار الذي استمعنا إليه منذ قليل، ربما بداية
0: يعني في الآية، ولا يزال في الآية 118، ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. آية بعدها تابع لها، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذه يعني وصل فيها من حيث المعنى أولى، ولكن هي رأس آية يجوز أن نقف عليها. وننتقل إلى سورة يوسف، تفضل.
2: أيضا الشيخ في ملاحظة على كلمة فاعبده، كثير من الطلبة الشيخ يضم الدال لأنها وقعت بين مضمومين.
0: ماذا حاصل؟
2: يعني ما ينتبه على إسكان الدال،
0: إما يضمها أو يأتي بضمة مختلسة روم يعني.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
0: طيب، قبل أن نواصل هذه الآية الأخيرة في مسألة وقف ينبغي أن نبين ذلك. بعض الطلبة يقرؤون هكذا، وبعض حتى قراء نسمعهم في الإذاعة، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، يقفون، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآن السامع ماذا يفهم؟ يفهم أن الشمس والقمر رأيتهم لساجدين
1: دون
0: الكواكب. دون الكواكب، صح ولا لا؟
1: صحيح. نعم،
0: لكن خطأ. الشمس والقمر إضافة إلى أحد عشر كوكبا. طيب، لو وقف جيد، وقف لا ترجع، رأيتهم لساجدين دون أن ترجع. أو يا أبت إني رأيته، ابدأ من هناك وصل للنهاية.
1: نعم.
3: لكن ممكن أيضا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر.
0: لا، رأيت أحد عشر، لا مفعول به،
3: يقف على كوكبا.

0: والشمس.
1: لا، إما إذا وقف على القمر، إما أن يستأنف رأيتهم لي ساجدين، أو يرجع يا أبتي، على أساس أن خطاب هذا يبدأ من هناك. أكمل شيخ.
2: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
1: حسبك، بارك الله فيك شيخ. تفضل شيخ.
3: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته على

0: إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
1: حسبك، بارك الله فيك. طيب، يعني اكتفينا بهذه المسائل لهذه الأمسية، وأعتقد نكتفي بذلك
2: ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من هذه التنبيهات والفوائد الطيبة، والشكر كذلك لمشايخنا هنا في الاستوديو الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم. وكذلك مستمعين الكرام الذين استمعوا إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. تقبلوا تحيات محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، في أمان الله.

مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة، وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية

ما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله، لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم. فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر.

السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد

0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

سبحانك اللهم أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم وأبعد عني كل غم وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري وعيل معه صبري وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر وخفي.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى

تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة المؤمنون.

0: تضليل الكفرة والمفسدين.
1: هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب أثير الروح،
3: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الدخان.
1: سبحان الله
2: سبحان الله
1: والحمد لله
2: والحمد لله
1: عدد ما خلق
2: عدد ما خلق.
1: سبحان الله
2: سبحان الله
1: والحمد لله
2: والحمد لله
1: ملأ ما خلق
2: ملأ ما خلق.
1: سبحان الله عدد كل شيء
2: عدد كل شيء.
1: سبحان الله
2: سبحان الله
1: والحمد لله
2: والحمد لله
1: ملأ كل شيء
2: ملأ كل شيء.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت
2: والملكوت
1: والكبرياء والعظم
2: والكبرياء والعظم.
1: سبحان الله وبحمده
2: سبحان الله وبحمده
1: عدد خلقه
2: عدد خلقه
1: ورضا نفسه
2: ورضا نفسه
1: وزنة عرشه
2: وزنة عرشه
1: ومداد كلمات
2: ومداد كلمات.
1: سبحانه
2: سبحانه
1: من ثبت في قلوب عباده رجاء
2: بعباده رجاء
1: وقطع الرجاء عمن سواه
2: عمن سواه
1: ومنح شرف رضا
2: شرف رضا.
1: سبحانه
2: سبحانه
1: من رحم من اكتنفته سيئاته
2: سيئاته
1: وأحاطت به خطيئته
2: خطيئته.
1: سبحانه
2: سبحانه
1: سبحان من طيب المصطفى.

عفينا من عباده للقائه، وأهلهم لولائه، وجعلهم مع المرحومين من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه، وضعف الاعتماد إلا عليه، سبحانه الباقي العليم الحي القيوم العفو العلي الكبير البصير الرؤوف الباقي الأحد الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الباسط القابض الخافض الرافع الماجد الواحد اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا فإن عدنا فعد علينا اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفتنا أولياء أمور مسؤولون عنها، مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا. لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

0: ما يحزنك أيها الشيخ؟
1: قلة الزاد وطول السفر وكثرة الذنوب، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا، ودنت منيتنا فمن ينجينا؟ فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا.
0: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل، والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم.
1: إيه يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
0: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
1: علي به يا بحر.
0: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء، وإليك أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: الأذكار، أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
3: بسم

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديد هو المعدن الوحيد الذي حير العلماء، وقد سميت سورة بأكملها في القرآن باسم هذا المعدن، فهو ضروري لحياة الإنسان والحيوان والنبات، حيث يدخل في تركيب هيموغلوبين الدم

لينقل بتأكسده الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، وهو مهم لحياة النباتات كونه أحد العناصر الضرورية لعملية التمثيل الضوئي. فذرات الحديد لها تكوين مميز، وحتى تتحد تلك الذرات تحتاج إلى طاقة هائلة تبلغ 4 مرات مجموع الطاقة الموجودة في مجموعتنا الشمسية. ولذلك فلا يمكن أن يكون الحديد قد تكون على الكرة الأرضية. فهل نزل الحديد من الفضاء إلى الأرض؟ أثبت العلم الحديث أن عنصر الحديد قد تشكل في الفضاء نتيجة الاندماج النووي في قلب النجوم التي يزيد حجمها عن 8 أضعاف حجم شمسنا بدرجات حرارة وطاقة عالية جدا، ثم قذف به إلى الأرض على شكل نيازك، أي نزل إلى الأرض. واكتشف باحثون مؤخرا بأن قطعة حلي فرعونية حديدية يقدر عمرها 5000 سنة مصنوعة من أحجار النيازك. ووجد الباحثون بعد استخدام تقنية المسح الإلكتروني والتصوير الإشعاعي المقطعي في فحصهم لهذه القطعة الحديدية أنها تحوي نسبة عالية من معدن النيكل تصل إلى 30% بشكل يشير إلى أن مصدرها بالفعل كان النيازك المتساقطة. وقد سبقهم القرآن بقوله: وأنزلنا الحديد، في إشارة قرآنية إلى أن الحديد نزل من خارج الأرض. فصلوات ربي وسلامه على رسولنا الأمين الذي تلقى هذا الوحي الرباني فبلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى أتاه اليقين وحتى ظهرت لنا البراهين.

0: تأملات قرآنية.
1: هنا. أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح.
3: والبرامج المفيدة.
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

0: نزلت هذه السورة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى يثرب بعد صلح الحديبية. تستمعون إلى سورة الفتح بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الفتح بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
3: عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور. فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتسيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال

0: برامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال، ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية. كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان عن السهر الطويل.
1: مئة وستة فاصل واحد FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم.

يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة القصص.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة القصص.
2: دعاء الهم والحزن.

الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أوائل العهد المدني، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، حين استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكان الكفار فيها أصحاب كتاب ورسائل، وكانوا يكتبون الكتب والرسائل فيما بينهم، وكانت الكلمة لها أثر كبير. في ذلك الزمن لم تكن المعركة دائما بالسيوف، كانت هناك معارك أخرى، معارك تدار بالكلمة وتحسن بالرسالة. أقوام حول المدينة لهم لغتهم ولهم كتاباتهم ولهم مكرهم وخديعتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني دولة الإيمان بعين اليقظة والحكمة، يعرف أن الأمانة لا تترك.

لكل أحد، وأن الكلمة المكتوبة قد تحمل صدقا وقد تخفي خديعة. في تلك الأجواء التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاب من شباب الصحابة. هذا الشاب لم يكن من كبار القوم سنا، لكنه كان كبير الهمة، قوي العقل وسريع الفهم. إنه الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه. ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه بمهمة دقيقة، مهمة لا تحتاج إلى قوة جسد، ولكنها تحتاج إلى عقل منفتح. ناداه وأمره أن يتعلم لغتهم وكتاباتهم. لماذا؟ يعني كان من الممكن أن يقوموا مثلا بإرسال من يترجم كلامهم من خلال رسلهم، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يأتمنهم على كتابة وكتاباته لهم، لأن الرسالة إذا ترجمت بغير أمانة وبغير الكلام المكتوب تغير معناها، والكتاب إذا قرأه غير الأمين ربما زاد فيه أو نقص، بل ربما غير معناه وغير الكلام إلى معنى آخر. والأمة التي لا تملك من يقرأ لها ويفهم عنها قد تخدع وهي لا تشعر. هنا كانت المهمة العظيمة والاختبار الحقيقي لزيد رضي الله عنه في أن يتعلم هذه اللغة الجديدة. فأخذ زيد رضي الله عنه هذا الأمر بجدية، بجدية المؤمن الذي يعرف قيمة التكليف. بدأ يتعلم ويجمع الحروف ويفهم الكلمات ويربط المعاني ويستثمر هذه الساعات. مرت الأيام سريعة لكنها عند أصحاب الهمة ثمينة. مرت الأيام ثم جاءت المفاجأة. يقول زيد رضي الله عنه: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. تخيل، نصف شهر فقط، يعني أسبوعين تقريبا، تحول في هذه المدة القصيرة من شاب، من متعلم جديد، إلى من يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى الكفار ليترجم كلامه لهم ويقرأ له كتبهم إذا وصلت إليه. لم يكن للفراغ مكان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الفراغ بمثابة العدو، يملؤونه بالعلم ويملؤونه بالمعرفة والنفع لدين الإسلام. وهنا كذلك توجيه من نبينا صلى الله عليه وسلم في استغلال قوة الشباب وهمتهم وفراغهم لسد حاجة الإسلام والانشغال بالمفيد. لم يكن للفراغ مكان واسع في حياة الصحابة رضي الله عنهم، فما كانوا ينتظرون، فما كانوا ينظرون إلى الوقت على أنه عبء لا بد أن يقضى أو فراغ لا بد أن يملأ، بل كانوا يرونه ميدانا للعمل وفرصة للتعلم والعلم وبابا للنفع وخدمة للدين. من هنا جاء التوجيه النبوي العظيم في استثمار الطاقات الشبابية وهممهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك قدرات أصحابه معطلة، بل كان يوجه كل موهبة، كان يوجه كل موهبة إلى موضعها وكل همة إلى ما ينفع الأمة. فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذا الشاب في مقتبل العمر لم يترك فراغه للضياع، ووجه هذه الطاقة إلى أن يتعلم لغة يحتاجها المسلمون، فصار علمه أمانة ومهارته خدمة ووقته أثرا في نصرة الإسلام وحفظ مصالح المسلمين. هكذا أيها الأحبة، ينبغي أن تكون هذه الإجازة في حياة شبابنا اليوم وفي حياة أبنائنا في هذه الأيام، لا أن تكون موسما للكسل والغفلة، بل هي فرصة لأن نكتشف القدرات وأن يتعلموا المهارات وأن يحفظوا القرآن وأن يتعلموا العلم وأن يبنوا أنفسهم بما ينفع دينهم ودنياهم. زيد بن ثابت رضي الله عنه علمنا أن الإنسان قد ينجز في أسبوعين ما لا يتوقعه إذا صدقت همته وكان هدفه واضحا واستثمر وقته فيما ينفع. ربما تمر علينا الأيام والأسابيع، وربما يخرج أحدنا من هذه الأيام كما دخل، لم يزدد علما ولم يكتسب مهارة.

نارا ولم يقدم نفعا ولم يترك أثرا، بينما زيد رضي الله عنه في نصف شهر فقط تعلم لغة احتاجها المسلمون. وهنا أيها الأحبة ندرك أن المشكلة ليست دائما في

معرفته، لكنها عند أصحاب الهمم كما ذكرنا هي فرصة لصناعة مهارة. العجيب عندما نتكلم عن أهمية الوقت وكيف أن الإنسان يجب عليه أن يستغله وأن يستثمره في أحسن حال، نجد هناك أناسا في المقابل يشتكون من الفراغ. ربما يقولون تمللنا وتضجرنا من كمية الفراغ والوقت الكثير، لا ندري ماذا نصنع. يعني يقول لك ماذا أفعل، أين نذهب وكيف نملأ هذا الوقت. تصور يعني أن هناك أناسا يشتكون من الوقت، يقولون كيف نجعل هذا الوقت يمر، نبي شيء يملي هذا الوقت، أي برنامج وأي فعالية، ماذا نصنع بهذا الفراغ، كيف أضيع وقتي. تخيلوا، فإذا به بغير هدف يضيع وقته في المرئيات والساعات الطويلة على الألعاب ربما والمسلسلات والأفلام. لكن المسلم الواعي أيها الأحبة، الأصل أنه ليس لديه فراغ، يبحث عن الدقيقة والثانية. واسمع ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لأن الأمور لا تدوم، اليوم غني غدا فقير، اليوم صحيح غدا مريض، اليوم في حياة وغدا أنت ميت وفي القبر تنام. على الإنسان أن يستثمر هذه الأمور وأن يستثمر هذا الفراغ الذي عنده الآن قبل أن ينشغل بالزواج والأولاد والعمل وغير ذلك من أمور الحياة. طالما أن الإنسان لديه اليوم الوقت، عليه أن يستثمر هذا الفراغ. ولو نظر كل واحد منا في يومه، لا أقول في سنته ولا في شهره ولا في أسبوعه، في يومه لو وضع كل واحد منا لنفسه خطة، وقبل الخطة يجعل لنفسه قياسا وينظر كم يضيع من وقته طوال اليوم. لأن بعض الناس يشتكي يقول أنا ما عندي وقت، لكنه في الحقيقة لديه الكثير من الأوقات. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من الفرائض فانصب إلى النوافل، وإذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الدعاء، وإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك، وإذا فرغت من دنياك فانصب إلى العبادة. المسلم الذي يحمل هم الآخرة في صدره لا يمكن أن تراه اليوم إلا منشغلا بما ينفعه، فهو إما في أداء الواجب أو في أعماله الدنيوية. كان الحسن البصري رحمه الله يقول في موعظته: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو قد حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تقربون بها إلى الله عز وجل. ثم قرأ هذه الآية: إنما نعد لهم عدا، ثم يبكي. بكى رحمه الله وقال: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك في قبرك. جرب معي أن تقف مع نفسك وقفة صادقة في نهاية اليوم، لا تحتاج إلى حسابات معقدة، اكتب فيها هذه الساعات ماذا فعلت فيها، كم ساعة قضيتها في النوم وفي العمل والدراسة والطعام وفي الهاتف وفي المجالس، وكم ساعة أبقيتها لله وللقرآن ولنفسك ولبناء مستقبلك. ستتفاجأ أن اليوم الذي كنت تظنه مزدحما فيه الكثير من الوقت. وصدق الله عز وجل إذ يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لذلك يحتاج الإنسان أن يعيد ترتيب يومه، لا أن يحرم نفسه من الراحة ولا أن ينقطع عن الترفيه، لكن لكل شيء حد، لكل شيء وقت. وليس المطلوب أن تنقلب حياتك في يوم واحد، لكن لابد أن تعرف أن يذهب هذا العمر، عمرك أين يذهب؟ لأنه من عرف موضع الخلل استطاع أن يصلحه. وقد قيل: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. اللهم اجعلنا من الذين يحسنون اغتنام أعمارهم، ولا تجعلنا من المفرطين في أوقاتهم، واغفر لنا تقصيرنا.

0: وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

العطلة الصيفية أيها الأحبة فترة مهمة جدا من عمر الأطفال والطلاب بشكل عام، فهي لا تقل أهمية عن فترة الدراسة. ففي العطلة من المفروض أن يحظى الأولاد بأقساط من التعليم والترفيه والتربية والنمو أيضا. لذلك فإن التخطيط لكيفية قضاء العطلة والاستفادة منها يحتاج لوقفة وتمعن، وإلا هدر الوقت هباء وكان لها تأثيرا سلبيا عليهم. على الأهل أن يدركوا أهمية العطلة الصيفية بالنسبة لأولادهم، خصوصا إذا كانوا في مرحلة الطفولة، فهم ليس لديهم نمط الحياة نفسه الذي لدى البالغين، ويحتاجون إلى الراحة للتخلص من أعباء الحياة. ومن أبرز الأسباب التي تدعو لحاجة الطفل إلى هذه الفترة أي العطلة الصيفية الشعور بالاسترخاء. فوجود الطفل لساعات طويلة في الحضانة أو المدرسة مع الأقران والعديد من المحفزات والضوضاء والتعليمات من حوله يتطلب منه البحث عن الهدوء والاسترخاء. الشعور بالإرهاق يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية. الطفل يشعر بالإرهاق والتعب مثل الأهل، فبعد 40 ساعة عمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منهم وما عليهم إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه سواء كان في المدرسة أو الحضانة. كذلك مما يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية الشعور بالتوتر. فالضغوطات التي يمر بها الطالب خلال السنة الدراسية مثل المشاكل في العلاقات مع الأصدقاء وتوقعات الأهل من أبنائهم من الدروس والامتحانات والضوضاء من حولهم كلها تسبب التوتر للطالب. كما أنه لا بد من التخلص من الروتين اليومي. العودة إلى المنزل يوميا بعد يوم دراسي طويل وتناول وجبة الغذاء وحل الواجبات المنزلية والنشاطات اللامنهجية والاستحمام ثم قراءة قصة والذهاب إلى النوم كلها تؤدي للشعور بالملل والروتين. ألبوم الذكريات. تتيح العطلة الصيفية للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته، فالطفل مثلا يتذكر لفترة طويلة اشتراكه بالمخيمات الصيفية مع الأصدقاء واللعب في حديقة المنزل والحي مع أولاد الجيران وغيرها من الفعاليات الممتعة. ولكن يجب الانتباه إلى أن يظل عقل الطفل نشطا من الناحية التعليمية خلال العطلة الصيفية، لأنه إذا سمح الأهل لأطفالهم نسيان أمر الدراسة فإن ذلك سيؤثر على فقدان الطفل لمهارات القراءة والكتابة والحساب. لذلك بإمكان الأهل تحفيز العقل بالعديد من الطرق والأساليب التي لن تكلف كثيرا أو لن تقابل برفض عنيد من قبل الطفل، وفي نفس الوقت تساعد على تجنب فقدان المهارة الذهنية للطفل.

0: لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

0: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض

برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين.

0: العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار، الأذكار، دعاء دخول.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل.
1: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح. أثير الروح.
2: سورة تحدثت عن الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ثم تطرقت إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة، سورة الدخان. تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: فيما مضى استمعتم إلى تلاوة مباركة لسورة الدخان كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. أحبتنا، لا شك أن صلاح الأبناء هم يشغل تفكير الآباء والأمهات كثيرا، فلا يتركون وسيلة يمكن أن تفيد أبناءهم إلا ويسعون إليها جاهدين قدر المستطاع. وما إن تبدأ الإجازة الصيفية وتنتهي ضغوط المذاكرة والامتحانات إلا ونجد أحد الأبناء قد تطرأ برأسه فكرة العمل بشكل مؤقت خلال فترة العطلة. وهنا يقف بعض الآباء والأمهات حائرين ما بين الموافقة لما يدركون من فوائد العمل وأهميته وضمانة ألا تضيع الإجازة ما بين الكسل والنوم، وما بين الرفض بسبب بعض السلبيات التي قد تحدث نتيجة عمل الأبناء في سن صغيرة. وهنا يأتي التساؤل، متى يكون عمل الأبناء مفيدا؟ وما هي الأعمال التي يمكن أن نوافق على التحاق أبنائنا بها؟ وما السن المناسبة للتفكير في ذلك؟ وما السلبيات التي قد تحدث لهم وكيف نتجنبها؟ يرى أستاذ الطب النفسي السلوكي وعلاج تعديل سلوك الأطفال والمراهقين أن من حق الطالب الذي خرج للتو من جو الضغوط والمذاكرة والامتحانات الاستمتاع بوقته في الإجازة الصيفية، ولا يحق للوالدين أبدا أن يجبروه أو يلزموه بالتفكير في العمل رغما عنه، بل يجب أن يكون هذا الأمر نابعا من تفكيره الخاص ورغبته الأكيدة للإقدام على هذه الخطوة. فبعض الأبناء أيها

0: الأحبة يفكرون في العمل خاصة بعد مرور بضعة أيام من الإجازة، حيث يشعرون بالملل من النوم ومشاهدة التلفاز وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. والحقيقة أن الإجازة الصيفية تعتبر فرصة رائعة لاكتساب الشباب العديد من المهارات وحصد خبرات جديدة لا حصر لها خلال خوض تجربة العمل. والطالب الذي يبلغ من العمر سنا مناسبا يدرك فيه قيمة العمل وأهمية الوقت، ويقضي على وقت الفراغ وكسر الروتين الممل الذي يسببه طول فترة الإجازة الصيفية، ويؤهله لسوق العمل بشكل أفضل، ويعلمه الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، مما يمنحه القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة ومعرفة ما يريد لنفسه مستقبلا. ولكن يجب ألا نغفل أنه في المقابل كسب المال المبكر يكون سلاحا ذا حدين بالنسبة للأبناء، فرغم أنه يذيقهم قيمة وحلاوة تقدير المجهود ويعلمهم عدم تضييعه في التفاهات لأنهم تعبوا من أجل الحصول عليه، إلا أنه أيضا قد يدفعهم إلى الرغبة في المزيد، وعندما يحل موعد الدراسة لا يستطيعون التوقف عن العمل، وقد ينبذون الدراسة من أجل مواصلة العمل والحصول على مال أكثر. إذ يجب ألا نغفل نحن كأولياء أمور أن نتابع أبناءنا المراهقين، وأن نشجعهم على تحقيق ما يتطلعون إليه، والتحدث معهم حول أي معوقات تواجههم.
1: مئة وستة فاصلة واحد FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
0: الروح. حث الله المؤمنين دائما على التشاور فيما بينهم لخير حياتهم، وخصوصا في هذه السورة. القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك يتلو على أسماعكم سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

لهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم.

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

0: وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الشورى، استمعتم لها بصوت القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف إمام المسجد الأقصى المبارك.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. من آداب السلام وسننه التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلم الراكب على الماشي، لما في ذلك من التواضع له وتطيب خاطره، ويسلم الماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، لما له من حق التوقير. فإذا التقى المسلمان فإن أقربهما إلى الله الذي يبدأ بالسلام، لأنه كان سباقا إلى فعل الخير. ويستحب أيضا تكرار السلام إذا فارق المسلم أخاه ثم لقيه ولو كانت المدة قصيرة. وكما يستحب لمن أتى مجلسا أن يسلم عند قدومه، وكذلك يستحب السلام عند الانصراف. ومما يستفاد من الحديث الشريف أن السنة أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. استحباب إلقاء السلام إذا تفرق المسلمان ثم التقيا ولو قصر الفصل وتكرر ذلك. واستحباب السلام عند القيام من المجلس ووجوب رده. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
4: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس ما تيسر له من سورة آل عمران. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم. هذا السؤال ورد فضيلة الشيخ على يعني الأسئلة التي تكلمنا عنها في بداية الحلقة عن آيات الأحكام، فيسأل أو تسأل السائلة، يقول هل في السؤال في التحريم المؤقت، هل معنى ذلك أن زوج الأخت ممكن الأخت ألا تتحجب أمامه وهكذا؟
2: لا لا لا لا لا،
1: تقول أن الكثير يفعلها إلا من رحم ربي.
2: لا لا، هذا من التساهل، هذا من التساهل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، وهو أخ الزوج أو قريب الزوج، لأنه يدخل بدون شبهة، يقول هو قريب كذا إلى آخره، فتسقط الكلفة، فتسقط فتحصل مشكلة. لا، المقصود أن التحريم المؤقت هنا أنه لا يجوز له أن يجمع بين هذه الزوجة وبين أختها أو عمتها أو خالتها في عصمته، لكن ليست هي محرمة عليه. وهذا ينطبق أيضا على زوجة على الأغراب، يعني أي امرأة ما تقرب لك أي شيء، ولا رجل يقرب لك أي شيء من زوج، ما يجوز لك تتزوج من امرأة متزوجة أو في العدة، لأنها في حكم الزوجة المعتدة في الطلاق الرجعي، حتى تنتهي عدة هذه المرأة. فلو مات زوج الأخت، مات أو طلقها وانتهت العدة وبانت منه بينونة صغرى أو بانت منه بينونة كبرى بعد ثلاث طلقات، فهنا يجوز له أن يتزوج
1: أختها
2: من أختها أو يتزوج من عمتها من خالتها، وهذا قد حصل خاصة في حال الوفاة، الفراق بسبب الموت، تموت الزوجة وعندها أولاد، فيقول ليش أخذ واحدة غريبة، أخذ أختها هي خالتهم ومن أحرص الناس على أولاد لهؤلاء الأولاد، أولاد الأخت كذا إلى آخره، فهذا يحصل. هذا هو المقصود، لكن ليس المقصود أن لا يجوز الزواج منهن بحيث أن تتكشف، إذا مسألة تكشف أيضا كل تتكشف أمام كل
1: ليس يعني تحريم، ولكن ليس من المحارم.
2: لا، ليست من المحارم، ليس تحريم من الزواج، هي ليست من ليس هو من المحارم.
1: أي نعم،
2: ليس من المحارم.
1: أحسن الله إليك.
2: على المرأة أن لا يسقط الكلفة بينها وبين زوج أختها، ولا أن تحتلم.
3: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما

0: باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. في الإجازة الصيفية مستمعينا، يميل الكثير من الأطفال للنوم في وقت متأخر لاعتقادهم أن لا شيء يضطرهم للاستيقاظ مبكرا، وهذا من سلبيات الإجازة الصيفية على الأطفال، وهي حالة خطيرة جدا كما يرى خبراء الصحة النفسية والعلاقات الأسرية وكذلك المختصون في تربية الأطفال، حيث يؤكدون جسامة الأضرار التي تصيب الأطفال من جراء النوم في ساعة متأخرة. وللأسف هذا الخطأ تقع فيه بعض الأسر عندما تشجع أبناءها على السهر أو لا تبالي بالوقت الذي ينام فيه الأبناء. والنوم المبكر أيها الأحبة ينظم الساعة البيولوجية لدى الصغار والكبار وخاصة الأطفال، فهو مفيد ويعود بالنفع على صحتهم النفسية ونموهم. وكثيرا ما تشكو الأمهات من بطء نمو طفلها وعصبيته الزائدة والمفرطة أو عدم انتباه الطفل لما يجري من حوله وقلة نشاطه وعدم تفاعله مع الآخرين، فكل هذه العلامات توصف بأنها أهم مؤشرات الخطر على صحة الطفل. لذلك فليحذر الآباء والأمهات من ترك أطفالهم فريسة لآفة السهر ليلا والنمو في ساعات الصباح لوقت متأخر. ومن أسباب انتشار ظاهرة سهر الأبناء في الإجازة الصيفية التطور التقني والتكنولوجي الذي دخل بيوتنا جميعا، كونه شكل عنصرا يسهم في زيادة حركة الطفل وتغيير نظام حياته كالألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية، فهذه الأسباب تسهم في استمرار نشاط الطفل حتى وقت متأخر من الليل. وغالبا عندما ينام الطفل في وقت متأخر لا يحصل على قسط كاف من النوم ليستيقظ في الصباح ويشعر بالتعب، مما يؤثر في حالته المزاجية وقدراته لأداء مختلف الأنشطة اليومية والتفاعل مع الآخرين. كما أن هناك العديد من الدراسات العلمية الحديثة أجريت حول هذه المشكلة وكشفت أن سهر الأطفال عامل أساسي في قلة إفراز الهرمونات الضرورية للنمو وبناء الجسم، فهناك هرمونات تفرز ليلا أثناء النوم، فإذا لم يأخذ الطفل كفايته من النوم والراحة فسيكون لديه خلل. من أهم أعراضه الكسل والخمول وضعف البدن، إضافة إلى ضعف النظر والعصبية الزائدة. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أثير الروح. اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق

0: العباد.
1: اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

حقه وضرب

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلاوة مباركة لسورة ياسين.
2: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أمرتني فعصيت ونهيتني فما انتهيت ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفأ ولا مستحقا تماديت في التقصير فأوسعتني حلما وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان سبحانك ما أهونني عليك سبحانك ما أحوجني إليك سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك اللهم أغنني بالافتقار إليك.

0: ولا تفقرني بالاستغناء عنك يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك يا عزيز، من لذلي غيرك يا قوي، من لضعفي غيرك يا غني، من لفقري غيرك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك. إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعني إلى عليين. واحشرني بفضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
3: سورة العنكبوت، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة العنكبوت.

أعزائنا، تعتبر العطلة الصيفية فرصة لتوجيه طاقات هؤلاء الشباب إلى فعل ما هو مفيد لهم ولمجتمعهم من خلال إتاحة المجال أمامهم للتعبير عن أنفسهم واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل لمعرفة إمكاناتهم الحياتية والمعرفية وتطويرها وتنميتها حتى ينعم المجتمع بطاقات يتقدم بها إلى الأمام، وعلى وقع ما يواجهه أبناؤنا خاصة في سن المراهقة من مغريات تسهل لهم طريقا نحو الانحراف، سواء من خلال الفضائيات المفتوحة أو الاستخدام السلبي للتقنيات الحديثة وخاصة الإنترنت، بالإضافة لتأثير رفاق السوء، تبرز أهمية إيلاء أولياء الأمور بصفة خاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية بصورة عامة الاهتمام الكافي والرعاية المطلوبة للأبناء بهدف استثمار أوقات فراغهم وإشغالهم بما هو مفيد ونافع لصقل مهاراتهم ومواهبهم وبما يشجعهم على أن يعيشوا صيفا حافلا بالمتعة والتشويق، من خلال إلحاقهم بالبرامج الصيفية التعليمية التي تعزز من الهوية الوطنية لديهم. والأسرة هنا تتحمل هذه المسؤولية من خلال اهتمامهم بالأبناء.

واحتوائهم والتقرب منهم والتحري عن سلوكيات أصدقائهم، لسيما في هذه المرحلة الحرجة من عمرهم التي يكونون فيها بحاجة إلى اهتمام ورعاية أكثر من أي وقت لبناء شخصياتهم. من هنا أيها الأحبة الكرام تأتي أهمية اقتراب الآباء من الأبناء في فترة الصيف التي يكون فيها الطلبة متحللين من الدراسة والواجبات المدرسية، ولمراقبة سلوكياتهم بأساليب وأدوات حديثة تزيد من مستوى الثقة والحوار فيما بينهم. وهنا ينبغي على أولياء الأمور أن يدركوا أهمية استثمار إجازة الصيف لسيما مع أطفالهم، فمنهم من يتعلل بصعوبة السفر بهدف تغيير الروتين اليومي، في حين تنشط مئات المراكز والمؤسسات والمعسكرات الصيفية في مملكتنا والتي تستهدف الأطفال، تستهدف الأطفال، حيث تعلم تلك الجهات ضرورة المساهمة في إعداد جيل يتمتع بصحة نفسية واجتماعية وثقافية، ومسايرا للتغيير، وملما بمهارات العصر، ومقبلا على الحياة بروح الإبداع والتطور نحو حياة وعالم أفضل. لذا يتوجب توفير فرص لاستثمار أوقات الفراغ بتوفير مناخ جيد لإحداث تغييرات إيجابية في سلوك واتجاهات الأطفال المنتسبين إليها، ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع وقدوات متميزة باعتزازهم بوطنيتهم وهويتهم وصقل المواهب والخبرات والمهارات الحياتية وزيادة الوعي ورفع المستوى الفكري والثقافي لدى الأطفال المشاركين، واكتشاف الطاقات والمواهب وتنميتها وتطويرها لبناء قيادات شابة تخدم نفسها ووطنها بما يعود على المجتمع بالرقي والازدهار من

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام نستمع إليها بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.

0: العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة تلاوة مباركة لسورة يونس.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: كما هو معلوم بأنه على المصلي أن يتخذ سترة له أثناء الصلاة لمنع أحد من المرور أمامه، لكن في مكة حفظكم الله يقول في كنا في أداء مثلا مناسك العمرة، وهذا الأمر لا تجده ينطبق على من يصلي داخل الحرم، تجد المئات يمرون من أمامه ولا يستطيع أن يمنع كل هذا الكم من المرور أمامه، فهل تعتبر صلاته ناقصة بسبب مرور الناس في الحرم؟
4: نعم، لأن الأدلة بارك الله فيك التي وردت في اتخاذ السترة في كل مكان. إذا كان يقصد هو في الحرم، وبعض يعني الناس قالوا العلماء أن في استثناء المرور بين يدي المصلي في الحرمين.
3: أين؟
4: وهذه الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
3: صلى الله
4: ما صدرت إلا في المسجد النبوي.
3: أين؟
4: يعني في الحرم المدني
3: أو في مكة.
4: أين؟ أو في مكة.
3: نعم.
4: فاتخاذ السترة، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة.
3: نعم.
4: عن جمهور العلماء أنها سنة لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
3: نعم.
4: أنت الناس ممكن يشوفهم، الشيطان ما تشوفه، بعدين لما تتخذ سترة في المسجد في أي مكان تقطع الحرج عن الناس، واحد بيطوف بكذا.
3: نعم.
4: يعرف أنت وين قاعد تصلي.
3: صح.
4: ثم على الناس ألا يمروا بين يدي المصلي في الحرمين وغير الحرمين.
3: نعم.
4: الأدلة تشمل كل مكان،
3: وربما يخلط بين إذا كان يصلي جماعة في الحرمين.
4: إيه، هذا الذي يريد.
3: سترة الإمام هي سترته.
4: إيه نعم. إذا كان خلف إمام سواء كان في الحرمين أو في غير الحرمين.
3: نعم.
4: وجاء أحد يريد أن يمر بين الصفوف لكي يصل إلى صف.
3: نعم.
4: هذا لا يضر، لأن سترة الإمام له سترة.
3: نعم.
4: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ودخل ابن عباس على أتان له أو غيره فبين الصفوف.
3: نعم.
4: حتى يصل إلى المكان الذي يريده، فهذا لا يضر بصلاة الله، لكن الإمام يتخذ سترة.
3: نعم. نعم.
4: والمصلي المنفرد في بيته في المسجد يتخذ سترة.
3: نعم.
4: فاتخاذ السترة سنة نبوية هجرها الناس.

0: حتى في المسجد باستطاعته أن يتخذ السترة
1: يصلي هكذا،
0: يقترب من الجدار، يقترب من كرسي يعني حامل القرآن، نعم. يقترب من المكبر الصوت، يقترب من خزانة، يقترب من إنسان جالس، يتخذ السترة. كان ابن عمر إذا في الحرم في المسجد في المسجد الحرام إذا أراد أن يصلي كان يقول لمولاه نافع ولني ظهرك،
1: أي نعم.
0: يعني اجلس أو متواضع ولني ظهرك، يتخذ السترة.
1: نعم.
0: فهنا من صلى في الحرمين مع كثرة الناس لا يقول والله أنا صليت، يعني بعض الناس يظن أنه إذا طاف بالبيت لابد أن يصلي ركعتين خلف المقام.
1: أي
0: يا أخي طيب، خلف المقام أمة من الناس يطوفون بيدوسون على ظهرك الله يهديك ويكسرون رقبتك، ليس بموضع صلاة.
1: نعم.
0: هذا إن تيسر تصلي خلف المقام مباشرة. نعم. إن تيسر من السنة،
1: ممكن في الجهلة خلف المقام.
0: إيه بعدين عندك مكان واسع يسع آلاف الأشخاص خلف المقام، هاي كلها خلف المقام.
1: صحيح.
0: وإلا باتفاق الفقهاء لو صلى في أي مكان في المسجد الحرام وساحات المسجد الحرام فقد أدى ركعتي سنة ركعتي الطواف.
1: نعم.
0: فمن يصلي في المسجد الحرام أيضا لا تصلي في مكان الناس تمر بين يديك.
1: نعم.
0: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يمنع المار؟ لأن مروره يوقف صلاتك.
1: نعم.
0: ليش الرسول صلى الله عليه وسلم منع أن يمر الإنسان بينه؟ لو يعلم هذا المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم،
1: يا الله
0: لمكث أربعين، منتظر أربعين، كم أربعين؟ أربعين يوم، أربعين سنة، أربعين، خير له من أن يمر بين يدي. بعد الناس ما عندهم صبر. لكن لما تأتي وتتخذ سترة حميت نفسك، حميت صلاتك من مرور هذا ومن العبث ومن وأيضا رفعت الحرج عن الناس. بعض العوام حتى أنت في المسجد تصلي يأتي بعض الإخوان في وسط المسجد أو عند الباب يبي يطلع، ما يدري أن الممنوع المرور بين يدي المصلي. وين موضع بين يدي المصلي؟ مكان وقوفه وسجوده، هاي بين يدي. لكن لو قدام شوي بمتر مترين كها ما يضر، لكن بعض العوام ما يدري فيبقى واقف، وأنت أحرجت الناس وشقيت على الناس بهذا الفعل. للأسف يعني أنا يعني أتعجب من بعض الناس لما تقول له يتمعر وجهه
1: يتضايق. نعم.
0: إيه حتى بعض الأشخاص قال أنتم تشددون على الناس،
1: لا حول ولا قوة،
0: أنت تشدد على الناس بفعلك هذا.
1: نعم.
0: بعض الناس لما تأمره بالسنة يتمعر وجهه يغتاظ،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: نعم. وما أسرع أهل البدع وفعل البدع. نعم. سريع للبدع، سريع لمخالفة السنة، تأمره بالسنة يضايق،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فهذا ما ينبغي، ما ينبغي. سنن. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نحييها نقيمها،
1: نعم،
0: نعمل بها لكي نثاب على فعلها، تثاب. نعم. على فعلك هذه السنة، تثاب على إحيائك لهذه السنة، تثاب على تعليمك للناس، نية التعليم. السنن اليوم صارت مهجورة
1: كثير منها
0: غريبة.
1: نعم.
0: فلما تأتي وتطبق السنن فأحياء لهذه السنة لك أجر، تعليم للناس، تطبيقك لهذه السنة أجر وثواب. فما يعزف الإنسان كما نقرأ القرآن الكريم يا أخوان يا أحباب. نعم. نساء ورجال، مثل ما نقرأ القرآن، تلاوة القرآن يعني شيء أمر نتعبد الله عز وجل به.
1: نعم.
0: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا معلوم. لكن نقرأ أيضا، نجعل لنا وقت نقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام،
1: نتفقه في ديننا.
0: نعم. نتفقه، نبدأ بالأحاديث التي تتكلم عن الوضوء في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الزكاة. شوف بارك الله بك، وأنت تقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صفحة فيها عشر أحاديث.
1: نعم.
0: كل حديث تقرأه تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الله. هذه الصلاة الواحدة يصلي عليك رب العالمين عشر مرات.
1: الله أكبر.
0: ثم تتعلم سنة.
1: نعم.
0: ثم تقف على معناها من أقوال أهل العلم، غريب الحديث ومعنى الحديث. نعم. أو تتصل على بعض أهل العلم تستفسر من معنى هذا. هكذا نتعلم،
1: سبحان الله.
0: نعم. هكذا يتعلم الإنسان وينشر العلم، والأشياء التي تعلمتها تقوم بنشرها.
1: نعم.
0: نعم.
1: أحسن الله إليكم فضلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا على الإجابة على هذه الأسئلة.
0: الله عز وجل القبول. سبحان الله.
1: اللهم آمين. آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما:
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

سجدة. وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل

0: النار.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
0: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
1: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه

يتميز فصل الصيف مستمعين الأحبة بطول ساعات النهار، وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية. ولأنها إجازة طويلة، فقد يتساءل البعض وخاصة الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم وفي البيت المعلم الأب أو الأم. وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر غير الدراسة ومتطلباتها. جاء الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية، وأغلقت المدارس أبوابها. وهنا يتساءل أولياء الأمور، ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته؟ كيف نشغل فترة الإجازة الدراسية؟ أو ماذا أعد الوالدان لأبنائهم بالصيف؟ الصيف مدرسة جديدة للأبناء، مدرسة شاملة لا تقتصر على مناهج دراسية فحسب، ولكن على التعرف على مدرسة الحياة. في أوقات الدراسة ومن كثرة انغماس أبنائنا في التحصيل الدراسي، ننشغل كأولياء أمور في مساعدتهم بالدراسة، وننسى أمورا مهمة مثل كيف يكتسب ابني العادات الحميدة، وكيف يكون فاعلا في مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية عن أوقات الدراسة وأيامها. فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني، أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد

اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي

أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال التحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث، أو أن نخصص وقتا للقصص، حيث أن منها تشويقا ومنها تعلما، وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة التعرف على احتياجاتهم العاطفية وكيفية مساعدتهم في حل مشكلاتهم الدراسية. أن أفهم كأب وأم أن ابني قد كبر وبدأ الآن يشق طريقه كشخص مستقل، أن نشاركه في القرارات ونستمع إليه ونعزز ثقته بنفسه. لهذا تكون الرحلات فرصة جيدة للآباء والأمهات للتعرف عن قرب على أبنائهم، وخصوصا الأبناء الذين هم في سن المراهقة أو حتى الأطفال الصغار، فالرحلات ليست ترفيها عن النفس فقط، بل فرصة أيضا لتعليم أبنائنا شؤون الحياة المختلفة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة هود عليه السلام. الله.

0: مستمعين الأحبة، نقدم لكم عدة اقتراحات وأفكار للأطفال والشباب كي يستفيدوا من الإجازة الصيفية. من المفيد جدا أن يحدد الأبناء بأنفسهم وبمساعدة الأهل أيضا المهارات التي تنقصهم ويحاولون صقلها، إما بدورات مكثفة وورش عمل، أو حتى من خلال القراءة والتواصل الناجح مع الآخرين. من أهم المهارات التي تنقص الكثير من الأبناء فن إدارة الوقت والثقة بالنفس والتواصل الناجح مع الآخرين، هذا بخلاف اللغات وإتقانها. وعندما يفكر الأبناء والأهل في التدريب الصيفي، من المهم ومن المفيد أن يكون ذلك متوافقا مع تخصصاتهم الدراسية، أو على الأقل ميولهم الوظيفية فيما يتعلق بالمستقبل، لأن ذلك يساهم في العمل بسهولة واحتراف بعد التخرج. كذلك التطوع في الأعمال الخيرية، من أفضل الأعمال التي يمكن أن ندمج أبناءنا فيها خلال عطلة الصيف، لأنها لن تثقل فقط خبراتهم الحياتية، ولكن أيضا تعلمهم التعاون ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا مثل الأيتام وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، لأن الأعمال التطوعية تكسب الأبناء خبرة ومعرفة، وفي نفس الوقت تعلمهم أن المال ليس كل شيء في الحياة، ودمجهم مع الآخرين في المجتمع بسهولة. أيضا تنمية المواهب الفنية والثقافية وزيارة الأماكن الأثرية والعلمية والأدبية من خلال المعسكرات الصيفية التي تساعدهم في فهم تاريخهم وتطوير أنفسهم والاعتماد عليها بشكل أفضل. كما أن العطلة الصيفية موعد مناسب لتعلم أبنائنا اتباع طرق صحية في الحياة، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو اتباع حمية مناسبة لاستعادة الوزن المثالي الذي يتأثر بفترة الدراسة والامتحانات، والبقاء طويلا في المنزل بين الطعام والمذاكرة. من المناسب أيضا لأبنائنا إشراكهم في ترتيب أغراضهم وتنظيف المسكن وإعداد الطعام، لأن هذا الأمر سيعلمهم الاعتماد على أنفسهم وقضاء أوقات عائلية داخل الأسرة. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ الشيخ كامل الديلمي.

0: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ كامل الديلمي.
1: اللهم
2: اللهم
1: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
2: اللهم
1: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى أجمل القصص، وفيما يلي نستمع إلى سورة يوسف بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة يوسف، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا

0: يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: العذاب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة. فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحضره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام

0: أيها الأحبة الكرام، دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حفهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا، على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية. أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب،
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، تستمعون إلى آيات طيبة مباركة من سورة البقرة للشيخ أحمد الطرابلسي.

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.

أقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله.

فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن